0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العمر وياك ضاع وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا كلها وياك.

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: بيد أعد الخير يزيد سهلة إن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح
0: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
2: كلش سهله.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
6: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم، لكنهم من أنفسهم، لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان المسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد. أهلاً أهلاً بمستمعي راديو الرشيد في كل مكان، عبر الراديو على 91.5 أو عبر تردداتنا الرقمية في كل منصاتنا الإلكترونية.

أهلا بالجميع وصبح عراقي وبداية أسبوع حلو إن شاء الله عليكم. تحية لكل الزخم المرور اللي موجود في شوارع بغداد ويسمعونا على الراديو، وإن شاء الله بداية صبح حلو عليكم وتعيشون صبحية حلوة ويا برنامجكم من الأحد إلى الخميس. بانجور. يلا حبايب ندير بالنا بالسياقة، ندير بالنا من السرعة، ندير بالنا من اللي يكسرون علينا يمنى يسرى يمنى يسرى يسرى يمنى يمنى يسرى. ندير بالنا حزام الأمان، أوكي، التليفون يعني دير بالكم، عافية دير بالكم، تلحقون أنتوا منايمين زين يجوز، والشمس بعيونكم، والتليفون يجوز يعني أكو واحد أكتف الصبح يدقدق ويحكي، يعني تلحقون على المليارات ما طايرة قابل شن راح تمو جابسيها بشي اسمه مو مسويها طرشي بالدباد. لا صدقنا أحبابي ندير بالنا بالطرق رجاءا، لأنه حرامات دا تصير أشياء ما تسوى، يعني زين التليفون دا يدمر سلاسة أي شيء. فدير بالك توصل بالسلامة أو بالترافيك لايت، ممكن يعني هم تجيك غرامة وهم ممكن يسبب لك حدث لا سامح الله أو حادث. فسلامة، ألف سلامة عليكم، إن شاء الله أخباركم حلوة جمعة وسبت. ويلا في بانجور للساعة 10 راح نعيش إن شاء الله أحلى جو وأحلى

صباح الخير والسعادة عليكم. يعني اللي افتهمناه من عمرو ذياب بالأغنية أنه أكو وحدة تسوي نفسها ضحية، شقد يمارسون دور الضحية ويبتون ويتبسبسون ويتشكون وما عاجبهم شيء أو ما مقتنعين باللي عندهم، في حين هم عندهم ممكن أبسط مقومات السعادة ويكونون أغنى بكثير من غيرهم. بس هو شنو اللي يخلي الإنسان سعيد فعلا؟ أهلا بكم في 360. طبعاً السعادة ليست لحظة عابرة، بل أسلوب حياة ينمو بالرضا والامتنان والعلاقات اللي تمنحنا معنى نبلغها لما نتوقف عن مطاردتها وتبدأ في عيشها ببساطة. هناك خطوات بسيطة وفعالة قد تعرفها للمرة الأولى عزيزي المستمع. أولاً العلاقات الإنسانية، تعرفون إنه العلاقات هي أساس السعادة؟ تخيلوا يعني وجود أشخاص داعمين ومقربين هم أكثر أهمية من المال ومن المكانة. 2 العطاء ومساعدة الآخرين، هاي الحالة تزيد يزيد العطاء ومساعدة الآخرين الإحساس بالسعادة، لأن الإنسان يلقى قيمته في التواصل مع غيره. أيضا السعادة مو لحظة عابرة، بل هي عامة أو حالة عامة من الرضا عن الحياة والشعور بالمعنى والارتباط. أهمية الامتنان أيضا أحبابي، أنك تقول الحمد لله أنا زين، عندي سيارة، عائلتي بخير، عندي راتب مثلا، أمشي أنا بحالي، هاي كلها تحت مسمى الامتنان. فيساعدك الامتنان على رؤية قيمة ما عندك بدل من التركيز المستمر على النقص وعلى ما تفتقده.

صباح العافية على الناس اللي تتريق، اللي تشوف الصبح شو تشوف تتريق. تعال أقول لك شنو المفيد وشنو المضر. الناس اللي تشوف موز وتتريق موزاية الصبح، هذا أبداً مو خيار مفضل على معدة فارغة، لأنه يحتوي الموز على فوائد جمة للجسم، بس تناول الصبح قد يسبب ارتفاع سريع في سكر الدم بعدين ينخفض كلش. أيضا اللبن، لا لبن، لا زبادي، لا لبن ينأكل يعني الروبة، ولا اللبن اللي ينشرب. يفقد الزبادي فوائده الكبيرة لما تتناول الصبح بسبب تأثير حمض المعدة على البكتيريا النافعة. زين، والقهوة، القهوة لا ينصح بشرب القهوة في الصباح لأنها قد تسبب الحموضة والانتفاخ والتهاب المعدة، أقصد هنا على معدة فارغة. أوكي؟ أيضا عصائر الفاكهة هم لا ينصح بأن تشرب عصائر الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر على معدة فارغة. زين، شنو البدائل الصحية والجذابة؟ يمكن الاعتماد على قائمة متنوعة من الأطعمة الصحية في وجبة الفطور، مثلا شوفان، توت أزرق، وبيض. تذكر أن ليست كل الأطعمة الصحية مناسبة على معدة فارغة. اكتشف ما الذي يفضل تناوله صباحاً وما الذي يستحسن تأجيله حتى ساعات متقدمة من النهار.

بونجور، صباح النور، صباح الأنوار. هسا يقولون ماكو أنوار لأنه ماكو كهرباء، أكو شمس وأكو ألواح شمسية. تحية للناس اللي استخدموا وصارت عندهم، صار اعتمادهم على الطاقة الكهربائية اللي تحولها لهم الألواح الشمسية. زين، طبعا بالمناسبة ثقافة الألواح الشمسية انتشرت كلش أحبابي، كلش، وفي كل دول العالم وبالعراق تحديدا. زين، هذه الألواح الشمسية تنتهي صلاحيتها؟ طبعا. زين، تنذب؟ هي تنذب بس حرامات، لأنه هي مو نفايات أبدا، كنز من المواد الخام.

يعني قبل ما نخوض في تفاصيل الخبر، احنا نأمل الحكومة العراقية ترفع الجمرك على الألواح الشمسية حتى الناس تقدر تشتري ويصير اعتماد عليها، وبعد ما تصير هذه يعني الأمور يعني ما تتخربط الأمور ويا أبو المولدة، ما يصير الاعتماد على الوطنية، أخذوا راحتكم بعد لا تنطون وطنية، الناس تشتري ألواح شمسية وتكون بأسعار مناسبة والكل يخليها في بيوتها على الأقل، فتشي مساعد يعني على أقل تقدير شيء مساعد للوطنية أو للمولدة. على العموم أحبابي يقول لك بعد 30 سنة من الخدمة لا تصبح الألواح الشمسية عديمة الفائدة، بل تحتوي على مواد قيمة يمكن إعادة استخدامها. هو شنو اللي يوجد داخل اللوح الشمسي؟ أحبابي هذا اللوح اللي تشوفوه يحتوي على زجاج من 70 إلى 75% وألمنيوم وسيليكون نحاس وكميات صغيرة من الفضة وبعض المعادن الثمينة. زين، لماذا إعادة التدوير مهمة؟ لأنه تقلل إعادة التدوير النفايات الإلكترونية وتحافظ على المواد الطبيعية وتحد من استخراج مواد خام جديدة. من الإتلاف إلى إعادة الاستخدام، يمكن استخدام المواد المستخرجة لصناعة ألواح جديدة أو منتجات صناعية أخرى مما يدعم الاستدامة. مع تزايد أعداد الألواح الشمسية أحبابي اللي تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي، تصبح إعادة تدويرها صناعة واعدة وسريعة النمو. نهاية عمر اللوح بداية دورة جديدة للموارد. الألواح الشمسية القديمة ليست عبئاً على البيئة، بل فرصة لاستعادة مواد ثمينة ودعم مستقبل أكثر استدامة.

0: بالفعل لو بيتوا بيطفون حتى الشمس علينا، الشمس والقمر عادي، بس نطلع ننور احنا.
1: أغشكاني.
0: صباح الورد عليكم والشمس العراقية الحارة الحلوة الحبابة. يا ربي إن شاء الله تشرق قلوبكم بالخير والبركة، وإن شاء الله تشوفون وجوه طيبة، نفوس طيبة، وجوه تجيب الخير، تجيب الرزق، تجيب السالفة الحلوة. كون واحد يجيك يجيب لك سالفة حلوة هسه يا أخي. ما يصير أنت والحكومة علينا، ما يصير أنت والكهرباء علينا. أنت ليش تفتحون مواضيع تبعزق القلب؟ يعني عافية، يعني لا تفتوها لقلوبنا، يعني جيبوا لنا مواضيع حلوة. هسه أنت شكلك على قدك الحمد لله والشكر، فلوس ما عندك، جايب لي مسألة فكوفة السالفة بطوي رجالي شعلي. يعني صلي على النبي. المهم الله يصبرنا على عدة أمور الحقيقة، مو بس يعني مو بس هاي الأمور السياسية والأمور هذه، مرات واحد يعني ما يعرف مين يلقاها. على العموم أهلا بمسيجاتكم على واتساب على 0770011415.

0: البداية من أبو دلة، اللهم ارزقنا ألسن بذكرك عامرة ونفوسا بقضائك مطمئنة، واكتب لنا من الخير ما لا نعلم، وادفع عنا من البلاء ما لا نطيق، واجعل يومنا مغمورا بعفوك، محفوفا برضاك، مكللا بكرمك، إنك أنت الوهاب. أسعد الله صباحكم. ومن ذاكرة الزمن الجميل موال ولا أروع للراحل فؤاد سالم، أتمنى أن ينال إعجابكم كلك ذوق أبو دلة، شكرا جزيلا إلك. تحية إلى الأخ صدام الزبيدي، وشكرا للبطاقة الصباحية المشرقة. مصطفى الجبوري، صباح الخير، أشرقت شمس يوم جديد، اللهم نسألك نهارا مستبشرا وهما راحلا ويوما رائعا وقلبا مطمئنا ورزقا كثيرا وتيسيرا لأمورنا، آمين يا رب العالمين. عباس الحمداني، اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. أسعد الله صباحكم، صباحك سعيد، وحي الله أبو سمرة. أركان أبو حمزة، صباحكم خير ومحبة، أحلى صباح وبداية أسبوع جميلة للجميع. تحية كبيرة إلى مسز بان الوردة، وتحياتي إلى أبو سلطان وعلي وجمال ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة، وبعث لنا فويس. هلا والله.
1: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، وبداية أسبوع جميلة، وصباح الأمل بالله، أخوكم أركان أبو حمزة.
0: حياك الله يا أستاذ أركان. إلى الأخ العزيز باسم القرغلي، بعد طول غياب أشرق من جديد.
2: صباح الخير ستبان الموسوي، صباحي حلو عليكم وعلى مستمعين راديو الرشيد. بعد انقطاع دام لفترة أشهر رجعت أسمعكم، شكرا جزيلا لكم.
0: وشكرا لك كذلك، ألف حمد لله على السلامة أخونا العزيز، وإن شاء الله أنت والعائلة بألف خير. على اللايف ستريم الخاص ببانجور على الفيسبوك، عبد الكريم الحلي، صباح السرور، وأبو لمار، صباح الخير والصحة والسعادة على الجميع، وعليك ستبان الغالية، يسعد صباحكم أخواننا، وأهلنا الطيبين، وتحية لكل من يستمع إلى بانجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: من الرشيد FM. الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح النور مستمعي راديو الرشيد في شوارع بغداد وباقي الأماكن حول العالم. تحية جميلة لكم جميعا، تحية لكل إنسان مسالم يمشي بالشارع معتد بنفسه محترم نفسه، يعني هذه الأمور. وتحية هم تحية ننطي هذا اللي مسوي نفسه سبع البرمبة. سبع البرمبة هذا المثل اللي دائما يمثل به الشخص اللي حاول إظهار نفسه بمظهر شجاع ومقدام، وهو بالحقيقة عكس هذا الشيء تماما. وراء هذه الكلمة أحبابي سبع البرمبة أكو قصة من التراث الشعبي، تعالوا أحكي لكم إياها بسرعة.

البرومبا أصلها مصري أحبابي، قديم مستحدث من كلمة البرومبا، يعني تنطق أحيانا بومبا أو برومبا. تعود لمرادف البومبا أو الطولومبا، وهي مضخة الماء اليدوية القديمة اللي موجودة بالقرى والأرياف المصرية. المقصود بسبع البرومبا هو أسد مضخة الماء، يعني أي شجاع في مكان لا يوجد فيه خطر ولا يحتاج لشجاعة، أو شجاع على أشياء تافهة ما تستوجب استعراض عضلات. الصراحة أحبابي تتداول الأجيال قصتين شهيرتين لهذا المعنى. القصة الأولى حارس البرومبا اللي هو مضخة الماء أو حارس البومبا. بالقرى القديمة كان أكو مضخة ماء عمومية، أوكي، يجتمع حولها الناس. كان أكو رجال يستعرض قواه وشجاعته وعلى الأطفال والنساء يم هذه البومبا أو البرومبا، ويفرض سيطرته عليهم بس على الجهال وعلى النسوان. لكن لما يواجه أي خطر حقيقي أو يجون رجال أقوياء تشوفه يتجبجب وأحياناً ينهزم، فصار الناس يتهكمون عليه ويسموه سبع البرومبا، أي أنه شجاع فقط عند مضخة الماء. القصة الثانية حكاية الفلاح واللص. تذكر بعض المأثورات الشعبية أنه فلاح كان يجلس بجانب البومبا أو البرومبا في أرض، يعني في أرضه بالليل لحراستها، وكان يظهر بالقوة والشهامة أمام زوجته وأهل بيته ويصيح أنا السبع أنا السبع. ولما إجا الحرامي الحقيقي وسرق المحصول، صاحبنا خاف وضم راسه، ولما سألت زوجته عن شجاعته قال لها مبررا أنه حرس البرومبا بس ولم يتفق على حراسة المحصول. فصارت تقال لكل من يدعي البطولة في المواقف الخطأ واستعراض العضلات الفارغة.

0: صباح الخير عليكم سبع البرمبات عيني انتوا اللي العضلات وينكم. صباح الفل عليكم. شوفوا خلونا نتفق، انتوا سباع سباع سباع بالدوام، سباع بالشارع، سباع ولد سباع، وصنتوا شرف هالقاع والنعم منكم، بس انتوا بالبيت بزونة مغمضة. ياو. انتوا حبابين وعقلين وتسمعون كلام. اليوم اسألكم سؤال اني وسام ماجد، وين انت تعيش دور سبع البرمبة اكثر، او منو تعرف عايش دور سبع البرمبة؟ بالبيت، بالدوام، بالمحل، بالشغل، بالشارع، يعني اكو هواية مثلا يطلع عشر العام مالتهم بالفرع وبالهاي يمشي هيجي وفارد عضلاته وبعرف شنو، وبس يفوت بالبيت يريد يرجع البيت يسد الباب على كيفه يعني ينبسط. ها، فوين عايش انت دور سبع البرمبة؟ اهلا بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. صباح الفل عليكم مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، تحية للناس. شوفوا أحيانا مثلا أنتم قاعدين بالدوام وأكو واحد يعني مسوي روحه سبع البرمبة، فتكونون قاعدين وهو تشوفوه أول ما يعني يدخل للبناية متقلص. أجل متقلص. والله يسوي نفسه هيجي، يعني ليش تتقلص؟ تشبيك استرخي. ومن يجي للمدير يسترخي. زين والله يسوي نفسه على اساس هو فتشي، يعني يمشي يعني هو

0: يعني تتحاشوه ممكن، لأنه هذا أحيانا يكون هجومي، أحيانا هو يريد يبين عضلات عنده، يعني يبين هو عنده فد قوة، بس هو لا، فارغ من الداخل. أوكي، أهلا بكم، أهلا باتصالاتكم، مع اتصال على الهواء. السلام عليكم.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: تحياتي لك وللمخرج وكل الكادر وكل المستمعين.
0: يا هلا يا طيب، منو جاي؟
1: همنا والصفات.
0: ظافر الدباغ.
1: اي والله،
0: اهلا اخونا الطيب،
1: حياتي لك. ما انا اقول لك والله يعني حقيقه، مو يعني استغفر بكم، انا يعني كل ساعدكم الله شاهد. بس انت بذا عم شغله على الراديو ماتي
0: نعتز و...
1: بس لو ما حصلتكم اول اتصال بعد ما اقدر اتصل.
0: يا عيني، اليوم الحمد لله حصلتنا. ومرحبا بيك يا ظافر الدباغ. منو هذا سبع البرمبه اللي بحياتك؟
1: حيل. والله هو العراق 90% سبع البرمبه. اي، والماي والماي والماي ماشي من جوا
0: مع الاسف.
1: اي والله.
0: زين بالشغل. اي
1: بس احنا نمشي بكلام رب العالمين
0: ونعمه بالله.
1: اي لا على المريض حرج، هذا نعتبره مريض تركه اولى.
0: يعني كيفية يعني التعامل وياه شون؟
1: والله إذا كان الكلام من فضة السكوت من ذهب، نسكت مقابل أحسن. أحفظ كرامتي وأحفظ يعني أحفظ شخصيتي قدام أحسن ما أنزلها يعني. بالنسبة لي طبعا هاي الحداثة اللي صارت، استحداثات عندي صارت تقريبا 6 سنين 5 سنين.
0: أي
1: كنت أدخل بهواية أمور يعني مشاكل، يعني أنا مشكلتي شوية الله يشفيكم الشر.
0: يعني
1: اتعارك ولا ذبان وجهي، صار ما ادري اقول لك اتعارك ولا ذبان وجهي. هو هذا انا كنت هيك لما انشب احد ب 15 مليون على علابيتي.
0: يا عيني.
1: اي والله كنت صدق، ونديت قاعد اتعاقل بعد.
0: يعني انت كنت سبع البرمبه تريد تقول؟
1: والله يا رجوله ما ادري اللي كان يجي سبع البرمبه، بس هي نوبات استفزازات تصير بالموضوع.
0: اي زين.
1: اي فاضل الاستفزاز يعني واحد لازم خلينا نقول يثبت نفسه ويثبت نفسه.
0: والله اخويا ظافر، انت ايش دعوة عليك كنت تتعارك؟ ايش بيك ويا ذبان وجهك؟
1: مو انا شغلي كان هاي الاستعدادات صارت عندي قبل 6 سنين.
0: اي ليش؟
1: 2019.
0: ليش يعني كنت تعاني مثلا من فتره مضغوطه مثلا عندك؟
1: لا والله مو قصد مضغوطه، بس يعني ماخذها بحياة صدر.
0: عندك عضلات وحاير وين توديها؟
1: المشكلة الخوز زلمة يسب هذا الزمن. أنا أحكي لك، الخوز زلمة يسب على عائلتي.
0: صح،
1: الخوز زلمة يجيب العلاج لعائلته ويرجع يحضن جهالة وينام.
0: والله صحيح، عافية
1: والله
0: عليك.
1: والله
0: صدقيني
1: ورا مشكلتي هاي أم الأزمة 19 قلت صار فصل عشائر وقانونيا وعشارين.
0: نعم،
1: وفصلنا 15 مليون صدقيني العشيرة ما شالت وياي، كيف صرت أنا مسبب بالموضوع؟ و15 مليون دفعتها على ترجيلي. فكرت بالموضوع، هل 15 مليون لو مسافر بيهم متونس ولا دافع حاجة؟ خاوي
0: صحيح. اي والله
1: انا هيك مو شوي، انا شوي احب السفر يعني.
0: أيوة،
1: فربطتها بسفرة. قلت لو مسافر لي 5 سفرات ام المليونين مو احسن لي ام الملايين؟
0: والله ترجع اول ما تنزل من المطار تبوس بالعراقيين، يمكن هالقد ما مرتاح نفسيا.
1: مو قلت لك بحير صدر وهي مشكلة، قلت لك هي استفزاز وبحير صدر، خليتها بحير صدر مو شو مكان. أيوة، حير صدر مو شو مكان. أيوة، ايه يعني لما وقعت فيها بعد. المشكلة بعد عن الشر وغني لي.
0: يلا المهم
1: احكي عن نفسي، انا احكي عن نفسي رجال. اللي يقول لي انت جوان اقول له جوان. نعم انا جوان. انت خوز زلمة وانا المخوز زلمة. الخوز زلمة يرجع يقول لك يرجع على تسكر عليها بس لا اكثر ولا اقل.
0: عاشت ايدك.
1: ايه والله الله شافينا عن المرأة وشافينا عن
0: المشاكل. الله يكفيك الشر.
1: هاي كلها نعم احنا ما نحس بيها، نحس فيها لما نفقدها.
0: احسنت والله صدق، تحياتي.
1: اي والله شوي مو قلت لما نقعد بالمشكله حسيت بهوايه نعم شنو نقعد
0: يعني
1: خاف ادوخك.
0: لا العفو،
1: صارت وراها مشكله صغيره يعني هم انا صارت بحيث هم انا تناسيت ويا واحد بس ما وصل حق الضرب وهاي السوالف. لكن كله يعني مضارب بيني وبينه.
0: نعم
1: صدقيني صار الموقف قدامي، ذكرت العشيرة لما حتى مخو شادني ثلاث درجتي تقدر تتلاقاه ويجي هذا فلان وعلان اللي هو أصلا شخصية قدام عائلته ما عنده قام يضبط شخصيته عليه. ليش؟ لأنه أنا غلطان كنت بوقتي
0: سين.

0: ها لما بالمركز طلعت ولما سجلوا لي خي الجنائي والعشيرة تعالوا جيبوا عطوة وما عطوة مشكلة صارت قلت ولا المشكلة الثانية رجعت شلون صار شريط حياتي رجع هاي المشكلة رجعتني شريط حياتي رجعت للشخص هذا اللي تعرفت فيها قلت لعمي إذا أنت غلطان بحقه وإذا أنا غلطان بحقك أنا غلطان عمي وأنا أعتذر من عندك
1: عافية عليك
0: وأنا آسف شغل لي ليش هيك العاد سويت قلت له ساعد عصبية وأنت أخوي الكبير ولازم تتحمل أخوك الصغير
1: عافية عليك
0: اعتذرت من عنده وطلعت الاعتذار مش يوم رجال
1: تحول الموضوع من واحد يتعارك إلى ويا ذبان وجهه إلى واحد يدفعها بقصبة
0: كلش مو شلون ما كان كلش
1: يعني
0: اي على مو قلت لك يعني اخاف على جهالي يعني جهالي اولاد اثنين عندي
1: ان شاء الله
0: عندي انا يقومون يتمشكلون هم يقول على من طالعين طالعين على خلافهم على ابوهم
1: والله والنعم منهم ومن الخلافهم وان شاء الله يكفيك
0: الله
1: كل شر
0: تحياتي لشيا ورده وتحياتي لكل المستمعين تحياتنا لاخوانا المخرج وانا اسف على طالع
1: ابدا اخويا ظافر نورت والله يحفظكم ويكفيك شر المشاكل وشر الذبان وشر كل شيء نورت
0: حياتي للجميع
1: الف تحيه لك اخونا ظافر الدباغ شوفوا نبهني من خلال كلامه شوفوا الانسان من تصير عنده عائله من تصير اكو ارواح ومسؤوليه تتعلق به شوفوا ايش قد يغض النظر عن امور ايش قد يتحمل إيش قد يعني يعدي مو عليه على مود هالعائلة اللي عنده هالمسؤولية اللي براسه مرات يغلس عن أمور هواية يغلس والله حتى يحافظ على هذه المسؤولية وحتى يقدر لها ويمشي أمورهم صح ولا لا كم واحد بيكم هسه اختلفت شخصيته كان قبل ما عنده قرصه تعال شنو ليش هسه لا هسه يقول له ها يقول له مشكور حبيبي والله عافيه عليك عموما خلينا ناخذ اتصال السلام عليكم
2: الو
1: يا هلا
2: اقول لك مو بالدنع تنقاس مو بالدنع تنقاس كل من وحقه البقة هم تطير بس هي بقة
1: بس هي بقة الله صح صح لسانك
2: صباح الخير من دكتورة
1: هلا والله أبو الغيرة كلها
2: بدون عينك
1: أبو سعود شلونك
2: واي واي واي
1: نورت أسعد الحلفي الغالي البطل
2: قلبك عيوني دكتور والله مشتاق لكم
1: الله يبارك فيك
2: على هاي الفترة يعني ما متواصل كان عندي مشاغل هواي
1: اي الله
2: اسمعكم مرات يعني اسمع
1: هذا اهم شيء والاهم انه تكون انت والاهل بالف خير
2: بدون عينك الحمد لله انا ذاك اليوم الصبح
1: اي
2: يعني على تيك توك طلعت لي يعني مقدمه برامج هم الرشيد يا ربي شنو لا يم راديو اي بس الظاهر يعني رشيد مال البصره
1: ها تحيه زملائنا في مكتب البصره ومكتب كركوك اي
2: يعني غير يقولون احنا البصره احنا كركوك ايش
1: موجود اكيد اكيد بكابشن الفن البث العفو يكون كاتبين هذا الشيء
2: ما ادري انا والله بس شفت وراها القطعه مال رشيد
1: اي
2: ومعكم اذاعه رشيد الله اكبر
1: حبايبي تحياتي لهم والك وحي الله ابو سعود ابو سعود ايش قد سبع البرومبا شفت بحياتك
2: المشكله انا قبل جمعه راحت شفت يعني شفت سبع البرومبا المشكله اللي جيت سبع البرومبا يطلع فارق كل شيء باقي بس هو
1: بالضبط
2: اي والله يعني
1: شلون تميزه هذا سبع البرومبا شلون تميزه
2: والله مبين من همبل ماك
1: همبل
2: اي والله يعني هذا اللي شفته ماكو راسا نزع القميص بالشارع وبس زين قلت له هذا بوشه كل شيء ماكو
1: بوشه
2: اي والله تفهم اللي يقول ما يسوي واللي يسوي ما يقول يعني انا نريد اسوي فك قبل اروح اسوي مو انا والله ايش اسمها كيك ماكو هذا بس
1: اي من يعني هو يتهدد قبل بس من يصير الصدق تشوفه فارغ
2: اي اي يعني من يقوم هو دائما ابو التهديدات وابو على قولة السبع البرمبات ما يسوي كذا ما يريد يسوي قبل يروح ويسوي
1: زين. على مستوى العلاقات الزوجية أبو سعود مرات واحد يعني هو سبع البرمبة يعني ويقولها راح مثلا أسفرك راح أشتري لك وما عنده فلوس فممكن العينتين تتهكم عليه يعني هذه تقول له إجا سبع البرمبة
2: أكون هذا خطير يعني هذا يريد يمشي أموره سمعته يريد يمشي حياته ما يريد يعني يقدر يعطي وعود مثلا شلون احنا من طفل مرات طفل ترى ما هم نفس الطفل
1: تتفق وياي الازواج العراقيين هواي سباع برمبه
2: هي اتفق
1: عافيه عبالي
2: اتفق وياك بس تبقى سنه تتمان يعني اكو سبع البرمبه بس هو عنده يعني متمكن بس اكو لا يريد يمشي حياته يريد يمشي اموره
1: صح
2: اكو مره صار عندها طلبات هواي ومتفكر مثلا زوجها ما عنده
1: كلش صح
2: ما يمشيها وعودات يواعدها قاعد يحكي وياها
1: يعني.
2: اكو لا يعني هو برا تلقينا يصرف وصرور ماشي الدنيا قالب الدنيا قلب وعلى البيت ما تعرف
1: صح كلش صح أبو سعود نورت الدنيا وسعيد بانجور بسماع صوتك إن شاء الله تتواصل بعد
2: تحياتي لكل المستمعين حسين الشيباني
1: نعم
2: وكل المستمعين
1: إن شاء الله سمعك
2: بعد جاي سمعنا الأخ اللي من سلطنة عمان
1: حامد أي
2: أي حامد من سلطنة عمان
1: من اليمن من اليمن
2: تحياتنا هنا تحياتنا نعم تحياتي لكل المستمعين
1: تحياتنا الله يبارك بيك وتحياتنا لكل أشقائنا العرب سيما أخونا حامد من اليمن وحي الله أبو سعود الغالي شكرا أسعد الحلفي البطل كل الهلا ألو
3: صباح الخير ألوية
1: هلا صباح النوير
3: أبو محمد من كربلاء
1: والنعم هلا والله شلونك هلا بالطيب
3: أنا استوقفتنا كلمة حقيقة مال كل العراقيين سبع البرمبة يعني مع احترامات لكل العراق سبع العراقيين سباع سباع
1: لا لا
3: وشاهد وشاهد طرد داعش
1: لا لا لا
3: بس أنا سبع البرمبة منه
1: ايه
3: بس سمحيلي سمحيلي وجهة نظر سبع البرمبة السياسيين اللي لزموا سلاح وخسروا بيوتهم
1: وخسروا
3: صور ابو عمامه وغيره وذاك اللي قاعد بالايجار يقول ما عندي فلوس ايجار هو ماخذ كف قصور اربع قصور ولا صاروا سبع البرمبه اللي قالوا احنا مخاتين وساعه اليوم
1: ابو محمد انا قصدت الازواج العراقيين ويا زوجاتهم سبع البرمبه
3: مو كلهم لا مو كلهم
1: والله يعني كلكم يعني 80%
3: لا لا لا
1: 80%
3: على كيفك على كيفك يعني
1: لا 80% زين والسياسيين والسياسيين الجاع وسباع
3: لا وينهم وينهم
1: تلفت والله طبعا يا اخوي يعني احنا من يعني للاسف يعني انا ما يسعدني اذكرهم بصراحه ولكن هو هذا ما
3: يعني
1: موجود
3: هم وصلنا لمرحله يعني هسه انت تتخيلين احنا هسه كربلاء ذروه الزياره يعني بدت العالم يعني هسه انا دا اوصل بنتي للدوام
1: إيه
3: بس أنا بالله يعني بشق الأنف إن شاء الله أصل من الزحام والزوار زين هذه
1: إيه
3: أنتوا صار 23 سنة كل سنة وقلت الخطة الأمنية والخدمية نجحت وهي كذا مي تدرين مي ماكو
1: صح
3: بس أنا بالله أغلب الأحياء يجيها ساعتين زين أنت الخطة الأمنية شو النجاح اللي بيها يعني بس لا سامح الله شغلات أمنية تصير والمي والكهرباء والخدمات سيارات اللوريات بنص الشوارع داخل المدينة زين ماكو يعني أنا أخلون أسبوع ما أخلي سيارة أقب الشارع كل اللي يجي نزل غراضة يروح أقب ساحات مخصصة
1: مجلس محافظة كربلاء كم سبع برمبة بي
3: هذول كلهم اصبع برمبه كلهم شلع قلع، ومع العلم قسم منهم عندي علاقه بهم وحاكيه بوجههم.
1: طيب
3: يعني بس مع الاسف، مع الاسف الناس العراقيين قلوبهم طيبه وينسون الالم بسرعه ويرجعون مره ثانيه سنه الاخ من يجون يوعدوهم وينتخبوهم ويرجعون احنا نعينكم واحنا نسوي احنا، وترجع الوعود الكاذبه مع الاسف. يعني انت تدرين في سنه من السنين في وقت المالكي ما هو واحد بيهم خير طبعا، بس سوى فتح حمله قال ماكو طوارئ للسياسيين الهاي. تدرين كهرباء تعدلت كربلاء؟ كهرباء هسه مال شنو انت يعني تاخذ كهرباء من الطوارئ 24 ساعه؟ مال شنو؟ يعني انت شنو فضلك علي؟ انت ما اخذ لك رواتب بيت يعني حمايات عندك اثنين نفرات تجيب اربعه تاخذ مال ثمانيه خدمات بنزين سيارات ما ادري منو رواتبك تاليها تاخذ من عندي كهرباء وتخليني انا حاير ابو المولده خلصت جاز تروح يقول لك شيل خطك ماكو قانون يدعمنا للمواطن يقول لك هذا من يحكي تشيله انت انت المواطن تجيب المجموعه مال المنطقه وتشيل المولده ما تلتش مره بالشارع بس لذلك الدوله معه فقصدي هو المواطن الله يعينه بهذا البلد.
1: نعم
3: السياسيين صحيح. حقيقة تبع البرمبة بدون استثناء إلا من إلا ما رحم ربي.
1: نعم
3: فقصدي
1: أحسنت.
3: يعني علوية الفكرة من الموضوع
1: أي.
3: إحنا العلاج هو تبع البرمبة هو إنه الهملة لأن هذا تبع البرمبة من يشوف ناس يصفق له راح يزيد راح يقوم يضخ بالبرمبة زيادة حتى يطلع مي
1: وانت
3: تجي بزيلة من وراء كرمين يشرب فقصدي قصدي الفكرة اي والله
1: صح.
3: واحد يهملهم هذول تبع البرمبة ان شاء على مستوى المنطقة او الدائرة او بس هي العامة تبع البرمبة السياسيين خلي الصير طقها قسما بالله ما تجي ولا واحد
1: بالضبط
3: ولا واحد اللي لبسوا زيتون اللي لبسوا ما ادري منه اللي لبسوا هذا وراحوا وقفوا ولا واحد يجي ويوقع بيها ابن الخايبة والفقير وذاته وهذا واللي عندهم كان يهم شغل سيارته ويشرب
1: صحيح
3: فيكون ذول الناس الفقرة اللي هو على الله وعلى هل سلسلة ثابتة تجي أما تقاعد يعني أنا سان داطلع تقاعد مبكر يعني حقيقة لعبت نفسي من الدوام
1: الله
3: ومن المدراء اللي لازمين الدوام وجهل ناس قاعدهم ما عدوا صار يعني بجد ابني يجي يخليه مسؤول يجي حاسبني وما يفقى شيء بالدوام بالقانون
1: يعني هاي المشكلة.
3: أنا طبعا تقاعد تدري 33 سنة دخلت السجن قبل يطلع لي تقاعد تدري يعني 600 دينار 33 سنة
1: الله أكبر
3: 600 ألف دينار وزوجتي مدرسة 33 سنة 700 ألف دينار يعني جرم
1: وذولا يجون يبوقون العراق أربع سنوات تخلص الدورة الانتخابية
3: تخلص الدورة
1: ياخذون 8 ملايين وما ادري ايش قد تقاعد
3: اي لا ما هي مشكلة وين هم تبقون الحمايات أربعة بعدهم أربعة ملايين بالشهر
1: عليه من خايفين عليه من شنو
3: اي لا هو عندنا انت فكرة بشيء سياسي ما اخذها كانت فكرة قديمة كل شيء يروح المكة تنخذ رسل الذنوبة فقال كل سنة يروح المكة يبوق في 500 ريال يغسل الذنوبة بمكة ويرجع يبوق مرة ثانية يغسل بمكة ويرجع هاي طلعت هاي مكة حمام طلعت
1: مين شنو يروح يزورهن شنو
3: والله هاي الفكرة اللي العالم ما أخذتها الظاهر هم دولة يعني عايشين بيش الأجيال إنه يروح كما والدتني أمك وكما والدتك أمك سير عادي ومفخم لطم من شعبي مو معناته انت ترجع تبوق مره ثانيه حتى سنت انه خلص تروح المكة لا واحد شيء هالسنه شفت مال مكه رايحه لجنه الاوقاف تراقب عمل هيئه الحج اي با هم عوائلهم وقرايبهم ما ادري يراقبون هيئه الحج شو تسوي
1: صدق اي با
3: وسنت انه بعدين ايش راح يصير؟ النزاهه تروح وديوان الغماليه يراقبون هاي اللجنه ودولك واحد راقب الثاني وتاليها 30,000 بالسنه يروحون
1: أيوة.
3: يروحون 15,000 يراقبون دول العشر نفرات اللي يخدمون ال 15,000 تشوفوا بالله
1: نعم
3: انا يعني... بدي اروح المكه راح اموت ما راح المكة
1: الله يعطيك العافيه ابو محمد
3: بالعكس
1: أكيد أكيد بالعكس أسعدتني ونورت الدنيا وتحية إلى كربلة وأهل كربلة اللي نتمنى من الحكومة المحلية مجلس محافظة كربلاء، الحكومة نعينهم خطية على أهل كربلاء، على خدماتها، على احتياجاتهم، ترتيبها هاي المدينة المقدسة. يعني ما أعرف، يعني مدينة ذب ذهب، دور ذهب
3: والله مو بس ذهب، تتخيلين تتخيلين كربلاء بيش تتخيلين.
1: صحيح.
3: يعني قبل فترة إذا تذكرين خبر طلعوا إنه أكو نفط بكربلاء في نوعية ممتازة جدا.
1: صح.
3: أنا عمي سولفي عمره 70 سنة، يقول عمو كنت عسكري بالصحراء ما كربلاء.
1: إيه.
3: ولا أطيل عليه، بس هاي فكرة حتى توصل للناس.
1: نعم.
3: يقول جوي جت شركة روسية بينقبون عنه، يقول هذا بيحكي نهاية الستينات. فشاهد الموضوع، يقول عطلت السيارة بنشر صار احنا خمسة دايابة رفعوها خلينا نبدل سائر، يقول كنا حاطين جينا كذب، يقول اجوا اثنين بدلوا الشركة، قالوا وخر وخر اثنين شالوها بدلوا سائر صار. فيقول في وقتها حفروا لقوا نفط، اجود انواع النفط موجود.
1: صح.
3: اجود انواع النفط موجود في كربلاء، هاي صحراء كربلاء تدرين هي منبع مال رمل، العراق كله ياخذ من هنا، تدرين فيها في نوعية مال رمل خاص مال تصفية الفلاتر مال مصافي محطات التصفية، تدرين هاي كلها من كربلاء. بس قولي لي وينها؟ وين الفلوس؟ لمن بتروح؟ شلون بتنصرف؟ هاي ما حد يكتبها طبعا.
1: دي يشبسوها طرشي.
3: هذا صراحة ما على
1: وجهي. ده تروح الفلوس، ده تروح السبع البرمبا. أبو حمودي الغالي الله يحميك ويبارك فيك، وبارك الله بهذه.
3: الله يخليك. يعني طالع اروح من الكهرباء لين ما نايم.
1: يا عيوني عليك.
3: يعني اقعد بس شنو يعاوني هذا البرنامج مالك.
1: يا عيوني يا اخونا الطيب، اسال الله ان يحفظك وان يتحسن الوضع في كربلاء وفي كل محافظاتنا. شكرا. الله يعافيك يا طيب، كل التقدير، حياك الله. في امان الله، كل الترحاب. تحية إلى أهالي كربلاء المقدسة. يعني إحنا نأمل، نتمنى مثل ما تكلمنا عن سامراء، عن النجف المظلومة اللي مصرين أن يجعلوها مدينة موت، يعني مدينة موتى. كربلاء هذه المدن اللي تدر ذهب بسبب السياحة الدينية، بسبب خيراتها، معادنها، زراعتها، شوف شنو. ليش فقراء؟ أنا بس أريد أعرف ليش فقراء. فمجلس محافظة كربلاء المفروض إذا ما قدمتوا شيء تتبدلون كلكم. وشكو مجلس محافظة بأي محافظة كانت، سواء كان مجلس محافظة، دوائر البلدية في كربلاء، في النجف، في الناصرية، في البصرة، سماوة، الديوانية، الكوت، ما أدري وين، بغداد، صلاح الدين، وين ما كان، هذا هيك يدخلون عليه من ياخته يقول له تعال بس أشاورك، تعال، ويطلع برا يشمره. كل الستاف شلع قلع يكلبشوهم وياخذوهم ويخلصونه منهم، الحرامية اللي موجودين. ترى شوفوا، ثقوا بالله، ماكو محافظة تعاني من سوء الخدمات أو ردائتها إلا وكانت في مجالس المحافظات مالتها أو دوائر البلدية بواقين وسراق وفاسدين ويشتغلون فقط لكروشهم.

على أساس السيد قام بجولة ما أدري شنو، بس عزهم ما يقولون قام السيد بكنس الشارع وسبع البرومبا. يعني مضحكين مضحكين. فنأمل من رئيس الوزراء، من السلطة القضائية أولا والنزاهة والجهات التنفيذية الأخرى، متابعة ملفات مجالس المحافظات ودوائر البلدية. هذول بلاوي راح تطلع بحور منهم من المليارات، كلها مصرصرة ومدفونة، إشي محمر وإشي مشامر، وحايرين هسه وين موديها. تخيلوا يعني وصل بيهم موضوع إنه يحرقون فلوس.

0: يعني هسه كربلاء هذول بس السياحة الدينية لسيد الشهداء وأبي الفضل العباس سلام الله عليهما. يعني تعرفون شنو الثروة؟ ثروة كاملة هاي مال البلد تعادل ميزانية الدولة. وينها مجلس محافظة كربلاء؟ وين العتبات المقدسة؟ وين تروح الفلوس مال السياحة؟ انتوا الحكومة متابعين هذا الموضوع، وزارة الثقافة شوف منو. يعني ليش فقرة؟ ليش ما عندهم؟ ليش بعدها مال الصرف الصحي بعدها على مال الخمسينات؟ صدق تحجون؟ يلا عندنا اتصال على الواتساب. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تبون شلون؟ إن شاء الله بخير.
0: بخير وأنت طيب. من وياي؟
1: يوسف العويدي معكم.
0: أهلا أستاذ يوسف. أول مرة تخابر؟
1: أول مرة أخابر بس مستمع كلش قديم يعني. ما شاء الله عليك.
0: يا حياك الله.
1: متمكنة و لطيفة وتقدمين المعلومة بكل سلاسة ما شاء الله.
0: شكرا، هذا من ذوقك. حياك الله أستاذ يوسف. وصباح الفل عليك. انت رايح للدوام؟
1: ايه والله رايح للدوام، شو ادري.
0: اي اكيد، لانه الصبح وبالسياره. شون
1: تقرين الكيف؟
0: اي اقرا.
1: هذا جميل.
0: حي الله يوسف.
1: والله عندي دوره والله يعني مال يعني مخصوص العمل يعني مالتنا ان شاء الله.
0: عندكم شنو؟
1: دورة مال تطوير من العمل مالتنا. يعني
0: أقدر أعرف شنو عملك؟ تخصصك؟
1: والله شوي يعني.
0: يعني تخصص أمني نقدر نقول؟
1: لا لا مو أمني مو.
0: يلا المهم حضرت بانجور. بونجور يا يوسف العبيدي. منو سبع البرومبا اللي متوقع تشوفه ب اليوم بالتحضيرات؟
1: لا ست تدرين شنو؟ يعني القبي كان يتصل، انا سمعت من اول ما اتصل لحد ما خلص.
0: اي
1: ففعلا سبع البرمبه هم هذول الموجودين حاليا من يعني ما اريد نذكر اسماء وهكذا، ف يعني هم هذول كلهم سبع البرمبه.
0: صح.
1: اي والله ما انا مال العراقي هذا الفقير المواطن البسيط هذا، يعني شلون اقول لك عادي خليه شوي خطيه ينفح عن نفسه ما
0: يعني خليه يعيش اللقطه شوي.
1: والله يعني خلي يعيش اللقطه براحته، بس هذولك تماسيح وحيتان
0: فعلا.
1: يعني ابسط شيء يعني من هاي صارت مال كذا مليون وكذا تريليون وكذا، يعني لقوها هسه اخر شيء بهاي الفتره. يعني كارثة.
0: صح.
1: وأكو بهم يعني راحوا انهزموا شردوا. أي. كل واحد وطيارة خاصة، وإذا تنطيني نص ما أنا خليك، وإذا ما تنطيني أنا
0: طبعا
1: يعني هم ذولة هم ذولة ستة. لا ليش إذا أنت مثل ما نقول واثق الخطوة يمشي ملكا.
0: بالضبط.
1: من نفسك إذا أنت واثق من نفسك وما عندك شيء يقول لك من شلون حرامي لا تصير، من سلطان لا تخاف.
0: من سلطان لا تخاف. استاذ يوسف برايك شنو اكثر موقف كشف لنا الحكومات المتواتره انها سبع برومبا؟ يعني كم سبع برومبا تولى قياده حكومه بالسنوات السابقه وطلع فشوش على قولتهم؟
1: ستهم كلهم يحكون بملفات الفساد.
0: اللي يحكي بالفساد هذا سبع برومبا، واللي يحكي بالفقراء
1: كذا نائب انا قاعد دول تنقول علي ذره ما ادري شو مين كذا كذا يعني، وهي طلعت ما شاء الله. استغفر الله استغفر الله. وهي ما اقدر احكي، مشكله ما تقدر تحكين، مو ما تقدر تحكين يعني، بس لان اذاعه واحنا كلها تعرف هذا الشيء يعني.
0: اكيد
1: يعني
0: اكيد.
1: طيبا اغلب النواب يجي اربع سنين
0: طيب
1: يحلب الدوله حليب. عفو ياخذ مشاريع. راح اسولف لك عن سالفه صارت وياي يعني قاعد بسمايل. ف غريب علي المدائن وفي الكيت سلمان هاي الجعاره في منطقه
0: طبعاً. اي اي
1: فهناك اكو شخص مستثمر اشترى مكان والات مال انتاج الالبان يعني معمل مال الالبان قشطه ولبن وجبن وكذا هاي التفاصيل يعني مشتقات اللبن والحليب
0: اوكي
1: فاجوا كذا جماعه هاي الحكي قبل يعني تقريبا قريب يعني تقريبا سنتين هذا الحكي
0: زين
1: فجوا جماعه من الجماعات هو جايب المكان من المانيا كلها بكذا كل ماكينه بكذا شده فجوا جماعه مسلحين نذكر هم اسم شنو يا مكان يا شيخ يا
0: 70 برومبا اي
1: اها 70 برومبا جبناها هسه هاي 70 برومبا دوله
0: اي
1: فكان اجى على صاحب المعمل قال له يا السلام عليكم وعليكم السلام قال له استاذ العزيز تعطينا نص الربح مالتك لو تعزل
0: الله اكبر
1: فقال له قال له اعزل اسد المعمل كله واعزل ليش هم ليش يجوا علي شنو القريب منك احنا بس ما منك قريب يعني انا الكويت حدود مهران مع ايران فمن هناك كلها يعني مثل ما نقول راح يقل الاستيراد مال الالبان الايراني
0: صح صح صح صح ممكن
1: فالجماعه قالوا له انت لو تعطينا الربح بالنص لو تعزل قال لهم يا بانا راح اعزل وباحن فلس نص شو اسمه المكان
0: لا حول ولا قوه الا بالله
1: يعني يحاربون
0: نعم.
1: شكو واحد يخدم البلد شكو واحد يريد ينهض بالبلد اكو مثل اكو او مقوله العفو يعني ايش حكمه مثل الحكمه تقول يعني ما معناه انه انت يعني العرب يحاربون الناجح حتى يفشل بينما الغرب يساعدون الفاشل حتى ينجح
0: صح احسنت استاذ يوسف عفوا عندك اضافه
1: اي لا يعني مو اذا اقول لك شيء هاي يعني مشكله بالدولة يعني اللي
0: والله تريد الصدق أستاذ يوسف
1: المشكلة
0: المشكلة بينا مو بالدولة
1: لا
0: بينا
1: الشعب يطلع مظاهرات شوف شو يسوون بيها كم شاب جت أبسط شيء هاي الدخانية براسي هاي من شفتها أنا يعني متت
0: الله لا يعودها هذه الأيام وإن شاء
1: يعني
0: الله
1: يعني قصد يعني أكو هذا عراقي مثلا أبسط شيء هاي مكافحة الشغب وما أدري شنو هذا اللي يضرب دخانية لك أنت مو هذا أخوك وابن عمك وقرايبك ومن لحمك ودمك
0: إيه للأسف
1: يا حكم يا يا يا رئيس يا مثل ما يا قول يا مسؤول علي يعني يا ضابط
0: على العموم هم بوقتها يعني أعتقد قالوا إنه هذه تصرفات شخصية منهم هم فردية عفوا ما كان أكو توجيه بضربهم على العموم أستاذ يوسف أكو ملفات إذا نحكي بيها يرادلنا في 76 حلقة وقلبي وقلبك وقلب الناس الطيبين ما يبرد زين وعليه نتعايش

0: ونشوف على قولة الهاي بلك الله ينطي مراد للصابرين إن شاء الله بالأيام القادمة، نشوف ماذا ستتمخط المرحلة القادمة من أمور بوجود هذه الحكومة الجديدة. شوف شنو إن شاء الله ما تكون مثل سابقاتها، وينطيك العمر والعافية ويحفظ الأهل إن شاء الله. نعم،
1: مداخلة أخيرة ورايحة إن شاء الله
0: باختصار إذا ممكن أستاذ يوسف. نعم،
1: هاي المبالغ الضخمة اللي لقوها إحنا من صندوق النقد الدولي، صح؟
0: طيب أي
1: يعني هاي مبالغ سد النقد أو جزء مثلا، حتى لو مو كل المبلغ جزء سد. أنا شنو مدها من صندوق النقد الدولي وأنا مكدس مليارات وتريليونات بالتكرمين بالمياه الآسنة والمجاري تكرمين
0: صحيح. والله هي هواية جوانب، يعني هواية جوانب يراد لها عين والي على قولة أهن.
1: يحكي يطلع بالتلفزيون أنا وكذا وأنا شريف وأنا نزيهة وما عندي ولا مشروع ولا عندي بندر كذا مول، ما عندي ولا فلس بي ولا يجيني إيراد ولا تالي، يعني
0: تالي يطلع سبع البرمبة. نورت أستاذ يوسف، شكرا جزيلا. نورت يا طيب، إن شاء الله إحنا بانتظارك وإن شاء الله تكون بخير وسلامة على طول. كل التقدير من الأخوة اللي كنت فقدنا للتصوير. نأخذ التصوير.
2: عليكم السلام.
0: يا هلا.
2: هلو.
0: هلا يا حبي.
2: ست دقائق شتبان عايزتني أنخاف.
0: والله هي حقك يعني، بس كنا مسترسلين أني والأستاذ يوسف ونعتذر من حضرتك.
2: لا حبيبتي، أنا حدي صبر.
0: اي كابتن لبنى بعد هو شوفي اللي عيونهم حلوه يصيرون صبورين،
2: يعني لو ادري بس شلون تعرفين عيوني حلوه حبيبتي.
0: كابتن لبنى جميله، بونجور على عيونك الحلوه.
2: الله يسلمك حبيبتي.
0: هلا يا قلبي.
2: الله يسلمك. والله لو تبين وين تدرب،
0: أقول لك أنت من تدربين البنات بالقيادة. أي. كم سبع البرومبا يطلع لكم بالشارع؟
2: أوه يعني شيء حرب طائرة بالشارع.
0: لا إله إلا الله،
2: والله العظيم. بس أنا مدى أحط قطعة على مزيبة وجولة.
0: النوبة من يقرون القطعة يتخبلون.
2: بس
0: زين.
2: بس أنا مضيعتها الاثنين وهي السيارات.
0: برأيك أستاذة لبنى، برأيك لويش البعض بعض الأشخاص يصيرون أقوياء على الضعيف، يتسبع على الضعيف؟
2: أنا أقول لك أكو الشغلة بداخل الرجل إنه من يشوف مرة بالشارع يقول معقولة مرة تغلبني هيك حداثة.
0: صدق كي يفكر يعني؟
2: إيه.
0: مع انه هو ينبسط بالبيت يعني، بس هو جاي صاير سبع بروبا.
2: اقول لك بس هو رجوليتهم بالشارع خلي يسمحوني ويموتون
0: حياتي.
2: تبين سبان انا وين تدرب؟
0: وين؟
2: بذراع دجله.
0: الله،
2: انا احب المناطق المفتوحه.
0: اني هم الله، شنو الهوا هسه؟
2: هسه بالضبط وصلت تابع التاجي.
0: إيش قد تمشين؟
2: لا لبنين بسوم 60.
0: إيش قد 60؟
2: إيه.
0: أنتي وياك متدربة؟
2: أي وياي مت. أول قلت لهم راح أخابركم تسبان أحبه.
0: حبايب.
2: وحب برنامج اسمحوني.
0: حبايب قلبي.
2: إيه تسمعي.
0: قولي لي كابتن، قولي لي الشوارع تعبانة هناك؟
2: لا والله إحنا طبينا الطارمية. يعني سايدة الحلوة.
0: حي الله الطارمية وهلها، وإن شاء الله توصلون بألف سلامة وترجعون بألف سلامة.
2: الله يخليك حبيبتي جدول قلبك.
0: حياتي كابتن
2: لبنى. على المستمعين وسلامي الأستاذ وسام الباقي.
0: تحياتي لك والله حبيبتي، شكرا جزيلا.
2: الله يخليك.
0: أهلا كابتن لبنى جميلة، شكرا.
2: الله يخليك.
0: هلا وحبيبتي. هو هذا شلون طريق يجنن؟ يعني شنو الهوى هسه هناك؟ هو أني أشوف هاي المناطق الخارج المدينة.

0: دينا أحسن مناطق أنك تعيش بها دور 7 البرمبة. والله تروح تمشي تبطنش وش تسوي بس كفنا شرك خارج المدينة. خوش ناخذ اتصال جديد. بانجور سالمي. ألو
1: السلام عليكم سيدبان.
0: كوك جمالي شونك؟
1: الله يخليك.
0: ألا بالطيب.
1: يا بس الكردي شو يسوي؟ ماكو صوته يبين ما كردي شو يسوي؟
0: والله والنعم أطيب ناس بالدنيا. الله يحفظكم أهلنا وأخوتنا ومرحبا بيك أبو وليد العلم.
1: الله يخليك الله يسلمك. والله هذول موضوع البرمبة هاي مثل مالتكم يقول خير ما بيدخانة يعني
0: اي
1: يسوي واسوي وما ادري شنو هو
0: شنو اكثر شنو اكثر شنو اكثر جمله ممكن يقولها 7 البرمبة يعني مثلا يعني مثلا يقول لك والله لو ما فلان واقف شوفتك هاي
1: كلها كذب
0: ايه نفخة كذابة.
1: الله سيدبان ان شاء الله الله يحفظ ضيك ويحفظ عيالك ويحفظ سيارتك. عندنا سيارة صالون مخلينا بالركن مال البيت
0: اي
1: جاي ما ادري ابو الكابسة هذا تكرمين الحاوية
0: اي
1: شاخط الباب وتكامله ومن ضمنه اكو ولد هم جيراننا هم الصف بيتنا هم خطية باب مالا هم متأذي. المهم قلنا هاي بعد قدر وصار حسن ما بالبشر
0: اي
1: فهذا صاحبي والله العظيم بسألك فا والله بس اخذ رقم مالا هيجي اسوي بي ويجي اسوي بي الجبارح شفته يعني عندي ما سويت قلت والله خبت ذبيت هم أبو السمكرة يسوي لنا يا هاي شو نسوي؟ قال يبا أنا أمرا أخذها يسأل يبا راح أسوي وراء ما أدري شنو كان ساعتها عصبي فهيجي وقيسي
0: صح بس تعرف والله عاشت إيده يعني عاشت إيده أقول لك عاشت إيده ما حاجة لتضخيم الأمور والحمد لله على هاي ولا غيرها يعني افضل مما تصير مشكله وتعال وروح ومركز وما اعرف شنو محكمه
1: لا لا اي والله حتى لو اشوف الله وكيلك اقول الله محمد وعلي وياك
0: اي عافيه عليك عافيه عليك
1: والله بارها يا ابو السمكره المشتكي لله ابو السمكره خمسه ورقه 150 والصبغ شو شقد ياخذ قلت هاي صدقه
0: عافيه
1: احسن ما واحد يتمرض
0: طبعا
1: وتروح للطبيب وتروح للهاي
0: كلش صح
1: هاي كل شيء من رب العالمين هو الزين
0: كلش صح ابو وليد شكرا جزيلا والحمد لله على سلامتكم والله يحفظكم ان شاء الله من سيارات البلديه ومن كل شر يا رب
1: هذول 7 برمبة شو نسوي
0: اي نورت يا 7 كل التقدير لك وتحية للعائلة الطيبة شكرا أبو وليد ننتقل إلى آخر رأي في هذا الموضوع السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: شلونك أختي العزيزة سيدبان
0: الله يعزك يا أبو دلة
2: الله يسلمك ويخليك تحياتنا لك أستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات
0: أهلا وسهلا بأستاذ أحمد الطيب
2: الله يسلمك
0: إذا ممكن تنصيلي الراديو أستاذ أحمد
2: تمام نصيته
0: اليوم نحكي عن الفشخرة الكذابة أو 7 البرمبة أو النفخة الكذابة يعني هذا المصطلح اللي أحيانا نوصف به شخص يدعي أنه هو يعني بطل الأبطال أنه هو راح يسوي كذا وكذا وكذا ومن تحل ساعتها يضم راسه إيش قد موجودين بحياتك مثل هيك نوع وبرأيك منو أكثر واحد يطلع 7 البرمبة اللي ينطي نصائح بكل شيء حدد جميعه وهو ما مجرب شيء
2: والله ستفان إحنا كذولا صاروا براسنا 7 البرمبة الجماعة زين شلون كنا قبل من كنا صغار صايفري شوقي بالأخير يطلع إسماعيل ياسين

0: وهم واحدهم افرغ من النفاخه. الله وكيل بس بيهم حكي وكل شيء ماكو راح اسوي وراح اسوي وكل شيء ما شفنا. زين
1: زين
0: هذا قدرنا احنا. احنا شلون تعرفي سبع البرمبه اللي يعمل في صمت ما يحكي، تشوفين انتاج على ارض الواقع وما يكون بالصوره، هو هناك ورا ما يروح نكتشف بان هذا الانسان يعمل. هو هذا سبع البرمبه.
1: لا هذا مو سبع البرمبه، هذا سبع الموقف، سبع الحقيقه، سبع البرمبه اللي تصريحات فارغه بلا نفأ كذاب.
0: هم دول
1: اي
0: هم دول سبع البرمبه.
1: نعم
0: اتبان انا وياي اليوم الحجيه
1: حبيبتي
0: وطالعين للعرب.
1: أيه.
0: كنا نتريق هناك يمهم بيتنا وهساني بطريق خارج راجع من اللطيفية.
1: يا عيوني
0: وسلم عليك هواي هواي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قبلة على جبينها وإن شاء الله توصلون بألف سلامة يا عيني.
0: إيه سلمك وخلي عيالك إن شاء الله. تحياتنا للجميع ولأخت سحر الخفاجي جميع اليوم نورنا أسعد الحلفي.
1: أي أيوة والله.
0: إن شاء الله كلهم اللي ما نذكره وإن شاء الله نذكره بخير. وهاي اليوم هم نترحم على أخونا معتوق بن الصفار الله يرحمه إن شاء الله.
1: رحمة الله
0: تحياتنا للجميع أسبع لي طالب.
1: بارك الله بيك، الله ينطيك الصحة والعافية، نورتنا. أبو دلة شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. أحبابي انتهت ساعة أخرى من بانجور، حنروح بريك سريع وراجعين نكمل للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم في الساعة الأخيرة من بانجور لهذا اليوم الأحد 26 من تموز 2026. عناوين صباحية جديدة في صحيفتين صادرتين لهذا اليوم، الصباح الرسمية والمشرق، ونبدأ في الصباح من خلال فقرة عالم عراقي. على الصفحة الأولى من صحيفة الصباح، زيارة مرتقبة للزيدي إلى أنقرة لتتويج التوافقات وتأمين التدفقات المالية. طريق التنمية يدخل مرحلة الحسم التنفيذي. الطاقة النيابية تستضيف الوزير لمناقشة واقع التجهيز. الكهرباء أزمات المنطقة تعطل الربط مع دول الجوار. تحديث المواصفات القياسية لقطاع البناء وإيقاف تراخيص المجمعات السكنية العشوائية. حذرت من ازدياد عمليات الاحتيال في المكاتب الوهمية. العمالة النظامية لا تتجاوز 47 ألفاً. العتبة الحسينية تكشف عن تفاصيل اتفاقيات واشنطن وتوطين صناعة الأدوية البيولوجية والعلاج الجيني. إيران تنتقد الصمت الأوروبي أزاء العدوان. في الصفحات الأخرى من الصباح، مفاوضات مع ائتلاف دولي لتطوير حقل عكاز وطرح مشروع القيار المتكامل للمنافسة. مجلس الوزراء يقر تفعيل الاتفاق الإطاري المائي مع تركيا. مجلس الأمناء استعرض أبرز الاحتياجات والتحديات المالية النيابية تؤكد أهمية

تمكين شبكة الإعلام العراقي. هيئة الاتصالات تتوعد باتخاذ إجراءات تنفيذية ولجنة نيابية لن نفرط بحقوق الدولة بشأن شركة كوريك. برنامج نيابي لاستضافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات. محافظ البصرة يطمئن شركات النفط ويدعوها للعودة. خلال مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة ببغداد، الرئاسات تجدد دعمها الحقوق الدستورية للمرأة. في صفحات أخرى من صحيفة الصباح الرسمية وتحديدا صفحة محليات، بغداد وأنقرة تسرعان الخطوات التنفيذية لطريق التنمية. خطوط بحرية مع 4 دول لتعزيز السياحة ونقل المسافرين، والاستعانة بمرجع فني لتعزيز سلامة المشاريع. التخطيط تعتزم تحديث المواصفات القياسية لقطاع البناء ومنع إنشاء مجمعات سكنية دون بنى تحتية مستقلة. واحد من أبرز المواقع الأثرية في البلاد، الثقافة تقترب من إنجاز مشروع تأهيل القصر العباسي. من الصباح مستمعينا ننتقل معا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق، هل تشمل الغرامات والتضليل تعديلات على قانون المرور وإنجاز 40% منها؟ الرئاسات الأربع المرأة العراقية أثبتت حضورها في مختلف مفاصل الدولة. عفواً، رئيس الجمهورية يؤيد ترشيح امرأة لمنصب نائب رئيس الجمهورية. الإيرادات غير النفطية تسجل أعلى مستوى في تاريخها، 150 مسؤولاً على قائمة الإعفاء والتقاعد في العراق. عقب هجوم المسيرات على العبدلي، اجتماع عراقي كويتي في منفذ صفوان بين العيدان والصباح. الطائرات المسيرة الخمس التي استهدفت أربيل انطلقت من محيط الموصل، هكذا تقول التحقيقات الأولية لتفاصيل الهجوم. الخدمات النيابية، أكثر من 1800 مشروع متلكئ في بغداد والمحافظات.

تقرير ديوان الرقابة يكشف 100 تريليون دينار سلف لم تسدد إلى الدولة. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، محافظ بغداد يطلق تأهيل كهرباء الزوراء ويباشر بإعداد التصاميم الأساسية للقضاء. وزارة الاتصالات تلتقي مع ممثلي رابطة شركات التوصيل في النجف الأشرف وتبحث آفاق تطوير خدمات التوصيل البريدية. شركة الاستكشافات النفطية تنجز مشروع بلوك سومر ثنائي الأبعاد قبل الموعد المخطط ب 33 يوما. وإلى ميسان، ومحافظ ميسان يتفقد المواكب الحسينية على طريق سيد أحمد الرفاعي ويوزع الأغذية على زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. الأنواء الجوية تتوقع انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل، والمديرية العامة للمجاري تواصل تنفيذ مشروع شبكات مجاري ناحية كبيسة في الأنبار. النجف تستعد للأربعينية، وأسواق موسمية أسواق موسمية، وآلاف الباعة يترقبون الزوار. تقرير دولي، 60% من سكان العراق يحصلون على مياه شرب آمنة. تمهيدا لاستضافته داخل البرلمان، لجنة الطاقة تسائل وزير الكهرباء حول 4 ملفات بارزة. وأخيرا، مدينة الطب تسجل أكثر من 119,000 فحص شعاعي خلال النصف الأول لعام 2026. انتهت العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم، وبانجور يستمر.

صباح الورد عليكم، صباح العافية، إن شاء الله صباح حلو وياكم صار يا رب. أهلا بجماعة الواتساب على 077-00-11-4-15 إما برسالة مكتوبة أو مسموعة.

سليم الجعفري يقول إلى من آذوني إلى من آذوني أقول سلالتكم عساها هالسلالة بمرض شي دمعي منكم هالسلالة قبل كنت تقدركم هالسلالة ولا أسأل عليكم للمنية. أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم صباح الورد. من الصبح الدعي على العالم شبيك أبو سيوفي لا لا لا لا إلى الأخ العزيز عماد الجبوري صبحكم الله بالخير والعافية ستبان الغالية. أكو حالة البعض يتوقع أنها إيجابية لكنها العكس، رش الشوارع بالماء عن طريق تناكر أمانة بغداد. أنت إذا نيتك غسل الشارع وتسويها فعلا فأنا من أشد المشجعين على هذه الظاهرة، لكن أنت تطين الشارع وتأذي الناس، لأنه السيارات راح تطين بمكان ما تأذي الناس. أكو مناطق من بدا الصيف ما عندهم مي، وإذا تقول هذا المي غير صالح للشرب فخليهم على الأقل يستخدموه بالغسل والتنظيف والسبح، على الأقل هذا راح تفيده يعني مو ضرة. يا ريت نبدي نفكر بأي عمل نقوم به، هل هو نافع أم ضار؟ تحياتي الجنابج وللمخرج المحترم وللمستمعين الأفاضل. تحياتي لك أخونا أستاذ عماد، ويعني يمكن أنا أكثر وحدة حكت على هذه السيارات اللي تسقي سيارات البلدية، ما أدري أمانة العاصمة، ما أدري هي مال أمانة بغداد اللي تسقي الجزرات الوسطية المفروض بالشوارع، ما أدري شي يسقون هم، ومرات ما تجي على النباتات، يعني ما تجي على النباتات بحيث النباتات تلطف يب والله يابسة زين، يخلون نافورات عوجة شارع الذب، هم يردون يغسلون سياراتنا بس ما دي يعرفون شلون يفاتحونا بالموضوع. يعني احنا شوفوا والله لو اكو بس متابعة، لو اكو حرص، لو اكو واحد مثلا يتابع هاي السيارة تحركت طلعت وين راحت شنو معداتها هل هي تعمل الزرعة يتابعها، شو ما شاء الله مهندسين زراعيين اش قد عندنا قيامة، يعني ليش ما نستغل هذه الكفاءات اللي عندنا؟ ليش موكو فلوس؟ وين الفلوس؟

على العموم أمانات يعني أمانة بغداد سيارات أمانة بغداد اللي تسجل هاي عفوها هاي السالفة عفوها عفوها ما تفيدكم ولو تسووها عدل لو تركوها خلي واحد هيك يفتر بطل يدير بيهم ماي فشي أفضل أفضل من هذا الشيء مو حضاري بصراحة. تحياتي لك يا عماد وإلى الباشق صباح النوير ستبان الذهب. أعظم ما يستطيع الرجل أن يفعله لأولاده هو أن يحب أمهم. لازم يحب أمهم جاية قوة.

0: مصطفى الباشا بونجور.
1: صباح الخير ستبان، بداية أسبوع سعيدة عليك وعلى أستاذ وسام، وكالعادة الطاقة الإيجابية بسماع أصواتكم. حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا.
0: يا هلا ومية هلا، نورت الدنيا. ياسر العزاوي بونجور.
2: صباح الخير والعافية عليكم ستبان وعلى الكادر والمستمعين. جبتيها على سبع البرمبة، احنا بالعراق يسمونه بذيبة سبع. اكو ناس يعني تصنع هذول، ماكو اللي يسوون مشاكل يقومون هيك يمدحون بي انت سبع وانت بطل وماكو، ويخلي يصير المشكلة يسوي المشكلة، يعني يخلونه يسوي مشكلة وبالاخير يتبرون من عنده. هاي طبعا موجودة ببعض ال
0: يدفع بيه يورطه وينهزم.
2: فأكو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يمتلك نفسه عند الغضب. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي.
0: نعم تحياتي إليك. أعتقد هو الحديث ليس شديد بالسرعة، أوكي مو بالسرعة، السرعة للتوضيح أخونا ياسر. فألف تحية إلك، واللهم صلي على محمد وآل محمد. ننتقل من ياسر إلى الأخ أبو عبد الله. أهلا أخونا الغالي.
3: السلام عليكم. صباح الخير ستبان الطيبة، الخلوقة الجميلة. صباح الخير المخرج الطيب أستاذ وسام. صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ستبان عندي أبيات في حب الرسول.
0: يلا
3: يعني تسمحي لي أن ألقيها،
0: بس لو منصي الراديو يمك.
3: كل القلوب

0: وإذا ذكرت اسم محمد تبقى دموع العاشقين تسيل. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. أشكر الستبان وأعتذر على طاره.
1: يعني أولا ألف الصلاة والسلام على سيد المرسلين.

0: المدينة الأثرية بابل وما أعرف شنو. طماطة بصل بديته من بابا شبيكم من أنا طماطة وبصل ومن أثار بابل. مجلس محافظة بابل، نرجع على اليمن، نرجع على الناس اللي انطوها الملف، قالوا لها هاكم، قالوا لهم اشتغلوا وإلكم فلوس. وين ما تنطي وجهك يا محافظة تراب والذري تراب، وتشوف مجلس محافظة كذا، بس المخطوطة مالتهم يعني فتشي. اش قدموا، اش سووا، شنو نفعهم؟ لا شيء. شوارع تعبانة، رداءة خدمات، سوء أصلاً تقصير عن أداء الخدمات. فتحياتي إلى أهل بابل الكرام. مصطفى القيصر بعث لنا فيديو أكيد يصور بانجور مع الازدحام. مرحبا.
1: صباح الخير والعافية علي سفاني. أزدى أشوفك هذا المنظر الملكي. شوفي المنظر هذا تبع الازدحام. باي هذا الازدحام. هاي السيطرة من الغزالية كانت لي قدام.
0: هاي شنو هاي؟ آثار.
1: هاي جماعة سووا فد افتكار علمي هذا يسموه. إحنا لازم نسوي عليه بحث. قدموها شوية على السريع، على السريع مال المغرب، السيطرة مال الغزالية القديمة جابوها قدموها شوية لقدام مع الازدحام. احنا ببلد هذا 2026، احنا بيجي بلد 2026. وانت شنو سويتوه؟ يعني مثلا سويتوه خليتوه شو اسمه كانت هناك هي الرئيسية، قدمتوه جبتوه لقدام، شنو ردفته؟ باع التراب، باع الهوسة، باع الازدحام. هسه شوية، هسه شوية وقلنا يا بيلا يفرغوا السيطرة. هاي يومية
0: هيك. يعني هسه بدنا نحكي احنا عن هذه الظاهرة. سبحان الله، والله يعني لو كاميرا احنا لو تلفزيون كان عرضت لحضراتكم الفيديو وتشوفون المأساة. الصحراء ولا عبالك مدينة، ولا عبالك احنا بال 2026، ولا عبالك هالبلد هذا اللي يدر ذهب، بس تاهو وتاهو. ها هي، ها هي، شنو هاي التراب والمأساة والطسات والازدحام والهوسة؟ ما الموضوع حتى ما لايق لسيارات، المفروض جمال عندنا. والله أحصنة وجمال. أي والله، اي والله. وهاي شوق الصحارى للمطر، شوق الليالي للقمر، ومي من التنقه بعد نشرب. والله العظيم شنو هاي البطاله والمعرف شنو. احنا لازم نعيش اجواء تاريخ القديم، اجواء تاريخيه اسوه بالسابقين. نعم يعني قيصر ما أدري شو أقول، بس يعني هو إحنا دا نحكي بهذا الموضوع. فعاشت إيدك دزيت لي الفيديو. أم عمر صباح العافية، شلون استتبان؟ تحياتي لكم حبيبتي أم عموري، يسعد صباحك يا قلبي. لومي أنتم حب الصباح، وردة وسعادته، بانو وسام، سبع البرمبة، مدعي البطولات بلا فعل. هذا فيلم لرامز جلال، كوميدي كلش حلو. والله اليوم ذكرى وفاة والدها حبيبتي، الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة ويسكنه فسيح جناته. حبيبة قلبي الله يديم ذكرى إن شاء الله ويديمكم ذاكرين إلى وبارين بي. تحياتي إليك حبيبتي. عموماً لكل واحد الآن في الزحام بمنطقة مطربة ممثلة. يعني حاولوا تعيشون أجواء عاصي الحلاني، شوق الصحارة للمطر، شوق الليالي للقمر، شوقي إلك ما ينتهي.

0: صباح الخير عليكم والفل والنوير مستمعي راديو الرشيد. نرجع إلى مسيجاتكم، إلى واتساباتكم، ووصلنا إلى سجاد. صباح الخير ستم أمير المحترمة، الله يبارك بجهودكم، تحياتي الكادر المحترم، والله مشتاق للبرنامج. آخر مرة سمعته من شنت المدير الأمني لإحدى السلاسل التجارية قبل لا تجيني عين بال2023. آخر مرة سمعت البرنامج تاج راس العفو سجاد شدهان. ألف تحية إلك يا سجاد، وصباحك فل وعافية، وإن شاء الله يا ربي أمورك هسه تمام، إن شاء الله شغلك الجديد حلو. ندير بالنا، نركز، نرضى بالنصيب، نرتاح بالحبيب. زين، ليه بتخبي فلوسك؟ هو الفلس عيب؟ حسين الشيباني بونجور، حي الله ابو علي.
1: صباح الخير علي ستفان غالي، صباح الخير على المخرج والمستمعين وكادر الرشيد وكل الناس الحلوه. تحياتي صديقي العزيز اسعد الحلفي ابو البقه.

شوف احنا حايرين بامور. النمله ايش قد تشيل، البنقه شلون تطير. خلونا كلها هاي تداعيات السياسات اللي حكمتنا، خلونا نفكر باشياء. والله العظيم خلوك تفكر بكهرباء تجي، هواء بارد، ما ادري شنو، الفلوس، والله شو هذا بق، والله شو هذا بق. اكو اكو يعني دول اخرى تفكر بهيجي، ما تفكر بهيجي، تفكر وين تصيف، تفكر شلون يشترون مقاطعة أخرى، فيلا. جبناها على النملة. تستطيع النملة في العادة حمل وزن يتراوح بين 50 إلى 100 ضعف وزن جسمها، بينما تشير الدراسات الحديثة إلى أن مفاصل رقبتها قد تتحمل ضغطا هائلا يصل إلى 5000 ضعف وزنها. ما تستخدم تليفون. مو هاي أمي بس تحكيها وقالت لك من التليفون. زين، شنو أسباب قوة النمل؟ تعالوا أقول لكم يا 70 البرمبة. أولاً الهيكل الخارجي، يملك النمل هيكل صلب وخفيف يحمي جسمه. 2 العضلات القوية، ترتبط العضلات بقوة داخل هذا الهيكل الصغير. الوزن الخفيف يساعدها صغر حجمها على تحمل أوزان كبيرة جداً مقارنة بوزنها. أوكي؟ فتحياتي لكل الناس. هو اختصاص منه هذول الحشرات والنمل ودراسة منه، زراعة، المزارعين، اخواني المزارعين، اخواني الفلاحين، منه اللي دراسته لهذه الكائنات، الزراعي مو مكافحة الآفات والهذه. اي أما من ناحية الموروث الشعبي فيقولوا لك إذا أكو نمل بالبيت يعني البيت محسود. ها علي من يحزون البيت ما أدري. والنمل يطب باعتباره شنو، مرسال غرام. النمل مبارك بالمناسبة أحبابي، من المخلوقات المباركة، وهو موجود في كل مكان، هو موجود تحت الأرض، يعني عنده ممالك. فالله يحمي بيوتكم من الحسد ومن النمل. عندنا مسج من أحد الأخوة. صباح الخير والعافية ستبان، صح لسانك على بابل. ماكو أي خدمات، النفايات ترس الشوارع. ستبان تعالي إلى المسيب وشوف النفايات والشوارع المتهالكة. والله للأسف يعني أني لما أروح كربلاء مثلاً، نجف، بالتأكيد نمر على الحلة الحبيبة، وهاي الطرق الخارجية، عود هاي عود طرق خارجية والمفروض مشتغلين عليها قدر الإمكان يعني. وبصراحة الموضوع يعني مزري، الوضع مزري، فكيف ما الدواخل بابل ش صاير، ش مقلوبة دنيتها، وين مجلس محافظة بابل نايمين بيا مغارة، وين دا يودون الفلوس، منو دا يتابعهم، وين الأحزاب اللي هناك موجودين، وين البرلمانيين من بابل، وين الناس اللي انتخبوهم المسؤولة، وين الحكومة ومتابعتها، الديوانية. تعالوا نحكي على الديوانية.

يعني وصلني عاجل الآن، يعني قبل دقيقتين تقريبا، عن الديوانية النزاهة تفكك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراضي والحصول على قروض في الديوانية. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأحد تفكيك شبكة تزوير وصفتها بال

خطيرة في محافظة الديوانية، متهمة إياها بالتلاعب في معاملات رسمية للاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراضي وقروض بصورة غير قانونية، فيما أسفرت العملية عن ضبط 13 متهماً وأكثر من 1000 وثيقة مزورة. 1000 وثيقة مزورة. ذكرت الهيئة أيضاً مستمعين في بيان أنه فريق من مكتب تحقيقاتها أو تحقيقها في الديوانية شكل عقب ورود معلومات عن شبكة تضم موظفين ومحامين وآخرين في أكثر من محافظة تمارس عمليات تزوير داخل مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة. أضافت أيضاً أن الفريق تمكن من ضبط 13 شخص متورط بتنظيم 243 معاملة للحصول على قروض عبر تأييدات وضمانات مزورة موجهة إلى 12 مصرف حكومي، فضلاً عن منح 13 قطعة أرض الأشخاص أصلاً من خارج المنطقة وغير مستحقين، استناداً إلى تأييدات سكن وصور قيود كلها مزورة، إلى جانب تزوير معاملات الصرف مبالغ لصرف مبالغ مالية من لجنة المادة 140.

0: إذن شنو السبب الفساد؟ إيش قد أكو فاسدين بالدنيا؟ ذولا وين كانوا؟ على فكرة أني مع رأيي اللي يقول الخيرين أكثر من السيئين. أني من مؤيدي هذه المقولة. بس إيش قد فاسدين أكو وكلهم بالحكومة. أوكي هسا أكو أبو محل مثلاً يغوش أبو طرشي أبو معرف شنو أو واحد يبوقك هذا فاسد أيضاً. بس ولا محافظة من محافظات العراق 18 محافظة إلى 19 محافظة كلها بها فاسدين، مجالس محافظاتها الله أكبر، مديرياتها، كل مؤسساتها من بغداد وانت رايح يمنى يسرى ماكو هيك، يعني ماكو هيك نهب وسلب. الله أكبر الله أكبر. والعراقي يتلوى من الكهرباء ماكو، يتقلى بالليل الطفل والمريض وأبو البيت التعبان اللي يرجع يريد ينام لساعة ساعتين حتى ثاني يوم يطلع يدبر، لأنه أنتوا دوختوه بالعيشة خليتوه بس يفتر يدور عيشة. وهل مجرة عندنا مسج من محمد عبد، تحياتي لك أخي محمد. نسمع.
1: صباح الخير على الستبان وعلى السيد المخرج وعلى المستمعين جميعا،
0: حياك الله.
1: طبعا موضوع الشخصيتين هم موجودين بالمجتمع، منهم أصدقائنا ومنهم من أهلنا ومنهم من ناسنا ومعارفنا، شخصية سبع البرمبة وشخصية أبو العريف. يعني أبو العريف هذا الشخصية هو بروفيسور بكل اختصاص، بالفن بالعلم بالرياضة بالهندسة بالشارع بالسوق. طبعا وأهم صفة بهذا الشخص اللي هو أبو العريف إنه الشغلة اللي هو يشتريها أو اللي يقتنيها هي الوحيدة اللي هي الشغلة الأصلية والمضبوطة، وإحنا شنجيب شنحط هذا شغلات ما كلها لا شيء، بس هو اللي يجيبه زين، وكل الناس اللي يجيبوه مو زين. لو تجيب جهاز ألماني من ألمانيا يقول لك هذا مو أصلي، هو يجيب الأصلي. تحياتي لكم.
0: نعم حياك الله أخونا محمد، أحسنت وأجدت كل التقدير. الباشق صباح الخير، يقول هناك أشخاص قد نرغب بزراعة البسمة على وجوههم، لكن ماذا لو أن وجوههم غير قابلة للزراعة؟ الحياة مبنية على الحب المتبادل. أي والله، إذا هو وجهه أو وجهها أرض بور لا ينزرع بيها خير ولا ينزرع بيها موقف ولا ابتسامة ولا يثمر بيها عمل خير أو طيب، فهايش تزرع بيها؟ يعني هاي ما تصلح، أرض بور وبيها آفة، بيها آفة اللي هي الخبث، الضغينة، الحقد. الله يبعد عنكم هذه الوجوه خصوصا الصبح يا رب. والله احنا محتاجين وجوه حلوة تثمر الابتسامة بها، تثمر النظرة الطيبة، الكلمة الطيبة، الموقف الحلو. تمام. جعفر حميد، الأخ جعفر حميد ستبان، قبل كم يوم مواطنة من الإمارات صار مي على سيارتها من المرشات مع الحدائق الشارع، اتصلت على رقم الخدمات عندهم لأنه تقول هذا دمر الشارع وسيارتي، مثل سالفة المرشات مع أبو نؤاس. جعفر تحياتي لكم. حياك الله أخ جعفر. ليش هو بالإمارات هم يطفر المي من نانا عليهم؟ يعني عادي الموضوع، شوية هيك طفر ضاجت، تعالي شوفي، تعالي تعالي ابو نواس.

0: من نحكي بتطور البلد، وأني واثقة هسا أني من أحكي فدت 3000 واحد سد الراديو. يابا يا عراق دروحوا شوفوا لندن، دروحوا شوفوا الإمارات، والله العظيم حطموا العلاقة بين المواطن وبين بلده. صار العراق كأنما فد شيء معيب عند البعض. بسبب شنو؟ بسبب ذولة الفاسدين اللي قاعدين يبوقون فلوس الترميم والبناء والمعرف شنو، ياخذوها بجيوبهم، وخلقوا من العراق عبارة عن خرابة. هيجي يعني بقدرة قادر عايشين، بقدرة الله، بقدرة الله العراق واقف والله العظيم. البي والبر عنا ضده، الموجود بي ضده يذبح بي، واللي برا مسلط عليه، بس هو بقدرة الله واقف. هاي الحكومات هسه انتو شفتوا فد عمل وطني ينمي روح الوطنية بالفرد العراقي. يعني تحية إلى وزارة الثقافة، هيئة الإعلام والاتصالات، شبكة الإعلام العراقي، الجهات المعنية بهذا الموضوع. فد عمل شوية جديد محترم، يعني غير مكرر مثل كل مرة طلعون الجنود من وزارة الداخلية وتجيبون الفرقة ما أدريش قد من وزارة الدفاع والمعرف شنو، وصفطوهم وتدريبات وبروفات بالشمس وما مريد هيشي. أنا أدعوكم بس قعدون لجنة من كل جهة ذكرتها أستاذ محترم من حضراتكم، قعدون لجنة فقط تتابعون على اليوتيوب الأعمال المصرية الوطنية. يعني هيشي أخذوا محاضرة فد ورشة عمل ومن ربع ساعة وشوفوا شلون يشتغلون. والدليل المصري يموت على مصر، بلدي. أي حكاية وقال لك مصر بلدي، بلدنا، النيل، الإسكندرية، أي شيء. ومع احترامنا وإجلالنا لأحبابنا وأخوتنا مصر وإلى مصر، بس ماذا مصر، ما هي مصر أمام العراق؟ شو وقت يشبعون ما أدري، يعني مو كافي من ترس التشيس مال البوق. أبو مصطفى، صباح الخير ستبان والمخرج. في مجتمعي عندما تذكر محاسن الشخص يصمت الجميع، وعندما تذكر سيئة واحدة يشارك الجميع. أي غارون. عباس الحمداني، أبو سمرة مشاركنا بفويز.
1: حياتي للستبان الغالية، خيتي الغالية، ست كل يوم ما يقدرون يسوون شيء. أكو دولة على الوالد والديهم إذا سووا شيء. أكو دولة مستفادة من العراق ويعرفوها كل الزين. لا أبو الزراعة يقدر ينطي ما يزقي، لا يقدر يزرع، كلها ما تقدر، هواء في شبك. تحياتي،
0: الله محييك، وتحياتي أيضا إلى لما، وتحياتي لكم جميعا أحبابي. جبناها على سبع البرمبة، وكلهم سبع البرمبة ذولا كلهم شلع قلع، سبع برمبة وبس حكي فاضي وتصريحات وشكشكة صور وهمبلات يهمبلون، وسنعمل وسنكون ونحن مع الفقراء ويجب أن نفعل ومن أجلكم وفي سبيلكم وتالي متالي. الفقير هسه هذا أفراد من الشرطة شبعوا الفقير كتل من ذوي العفو، من أحد الباعة المتجولين، هو أعتقد انداروا عليه ثلاثة على واحد، يا 70 البرمبة 3 على واحد، الله أكبر. وبالقاع واقع، وشنو يعني شنو مصدر عيشته ومصدر رزقه؟ وفروا لشيء ثاني، وليش عاجبه الواحد يتمرمط هالمرمطة؟

0: عتبنا على وزارة الداخلية، معالي وزير الداخلية، يعني يرجى متابعة هذا الحدث. يعني هي ساءت العلاقة جدا بين العراقي والوطن وبين العراقي والرجل القانون الشرطي، الـ يعني ذول أفراد الجهات الأمنية بصراحة ما يحبوهم. يعني تحكي ويا عبالك هو عليك مسلط، يعني سيف مسلط عليك، يعني كأنما يريدك بس تغلط حتى يجي يقتلك، حتى يجي يقتص منك. فا أوكي، هذه تصرفات غير محسوبة من بعض الأفراد المنتمين، بس هم يمثلون جهة أمنية مو قليلة، وزارة داخلية عراقية. رجاء، يعني إحنا لو المرور يذب نفسه على البنيد، لو يطلعون شرطة يكتلون بالعالم الفقرة، هايش طلعت هاي، لعد إحنا منو يحمينا؟ شو وين ما نروح يكفخون علينا، نروح للدائرة يصيح موظف، بالشي يقتل الفقير، أبو المرور يذب نفسه على أساس هو مظلوم. هايش طلعت، شنو هالغابة، شنو هال شنو هالشغل المخربط هذا، شنو التمسكن والاستعراضات الفارغة؟ شو وقت نكون دولة محترمة، مؤسسات محترمة إلها قيمتها، والشرطي العراقي إلى قيمته، هذا اللي صار شهيد وصار جريح وقدم ونطى وصبر وكل شيء، ليش دا يطلع بهالصورة؟ ليش أبو إسماعيل دي يقيسون على تصرفات هيجي ناس غير مسؤولة؟ ها هي هذا العراق، جرائم وفقر وشوارع مكسرة وجوع وماكو كهرباء، والشرطي يقتل بالمواطن. شوف وشاهد، شرطي عراقي يعنف مواطن، شرطة عراقيين ثلاثة سباع، والله زلم انتو، والله رياجيل عفية، ثلاثة على واحد، شنو انتو عمي، شنو هم ذولا؟ أول واحد ينهزم إذا طب هسه داعش، ولو بزود ولدنا ما يطبون بعد. على العموم الحكي هواية ووقت انتهى، وانا اقولكم سكتوني اتحكوني، باكر اشوفكم ان شاء الله وانتم سالمين يا احباب. كل الحب من بان المسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين، شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد، ويوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله، اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد،
4: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تأخر،
6: انت الكبير
7: يا بعد روحي،
6: وهنيان بيك،
7: الله يحفظك،
6: نتمشي وياني.
1: الرشيد اف ام، إذاعتك ثبتها.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. مجلس الوزراء يصوت على تفعيل الاتفاق الإطاري العراقي التركي بشأن المياه. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. القاضي ضياء جعفر ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. العراق يستعد لإطلاق خطوط بحرية مع 4 دول لتعزيز السياحة ونقل المسافرين. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. النزاهة تفكك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراض والحصول على قروض في الديوانية، مؤكدة تسجيل حالات احتيال العمل. عدد العمالة الأجنبية المسجلة رسميا لا يتجاوز 47 ألف عامل. الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المحادثات مع عمان بشأن الملاحة بمضيق هرمز. إعلام عبري: حكومة نتنياهو تنقل اجتماعها إلى مجلس محصن، ملجأ محصن وسط التوترات مع إيران. طقس العراق أجواء صحوة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: ويوصل أكيد؟
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن.
0: أعلن. على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم مرات اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد أف أم.

0: درس شاغر ويا عبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: عم تسمعوا الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فعم نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجوميلي والأطراف المتورطة معه. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العهودي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل نظيره اللبناني نواف سلام والوفد الوزاري المرافق له، وأضاف أن الرئيسين سيعقدان لقاء ثنائيا يعقبه اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين الشقيقين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والطاقة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. تستعد وزارة النقل لإطلاق مرحلة جديدة من مشاريع النقل البحري عبر افتتاح خطوط ملاحة منتظمة تربط العراق مع 40 من تلك الدول. وقال المكتب الإعلامي للوزارة أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتشغيل خطوط نقل بحري إقليمية تستند إلى أسطول حديث من الزوارق والعبارات التي تمتلكها وعددها 40 ضمن مشروع التاكسي النهري أو تسلمتها مؤخرا وعددها 15 زورقا وثلاث عبارات، بما يسهم بتوفير وسائل نقل آمنة وحديثة للمسافرين إلى جانب دعم الحركة السياحية البحرية مع دول الجوار. قال مصدر مسؤول أن الكويت أعادت فتح منفذ العبدلي مع العراق أمام حركة المسافرين والحركة التجارية، وجاء قرار إغلاق المنفذ بعد تعرضه في وقت سابق إلى قصف بطائرات مسيرة ألحقت أضرارا مادية فيه. أخيرا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء الأمني المصغر بشكل مفاجئ إلى ملجأ محصن وموقع آمن تحت الأرض، وذلك بناء على توجيهات صارمة وأوامر مباشرة من مسؤولي الأمن. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الإجراء اتخذ على خلفية تصاعد حدة التوترات العسكرية والأمنية مع إيران. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. بتغنّف فيك وانت معايا
1: بتغنّف فيك وبدأت فرطة فيها الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. القاضي ضياء جعفر ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. العراق يستعد لإطلاق خطوط بحرية مع 4 دول لتعزيز السياحة ونقل المسافرين. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. النزاهة تفكك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراض والحصول على قروض في الديوانية، مؤكدة تسجيل حالات احتيال. العمل عدد العمالة الأجنبية المسجلة رسميا لا يتجاوز 47,000 عامل. الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المحادثات مع عمان بشأن الملاحة بمضيق هرمز. إعلام عبري، حكومة نتنياهو تنقل اجتماعها إلى ملجأ محصن وسط التوترات مع إيران. طقس العراق أجواء صحوة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أعيده، شنو أكثر شيء الناس تظهر بأنه هي تحبه أو تود هذا الموضوع أو ممكن أنه مهتمة بهذا الموضوع؟ خلينا نعطيكم مثال، مثلاً الاجتماعات العائلية أكو ناس يعني في بعض الأحيان تنجبر عليها، ليش؟ لأنه من باب خصوصاً إذا أنت كبير أو خصوصاً إذا أنت مثلاً يعني خلينا نقول بيتك شايفين هذا الخطية السوداء عليه، يصير بيته هو مركز ال ال المناطق القريبة أو كذا، فتشوف كل الناس عليه، يعني صارت ما تعتمد على موضوعة إنه هذا كبير وهذا صغير، لا شكرا مي. لا لا أوكي بس أريد مي. طيب فما تعتمد على إنه أنت كبير، لا تعتمد على مكانك القريب على الكل، صارت يعني منو اللي بيته يخليك يكون هو السنتر أو المركز يجون يمه، فهو من باب العيبة هو ما يطيق هذا الموضوع، ما يطيق كل ساعة واحد جاية خطار مثلا أو كل ساعة اجتماعات عائلية أو مثلا إنه يلا عندنا يعني يخابر الأب وكذا وهاي الأشياء. أعطيتكم مثال، فشنو الأشياء اللي ممكن تكون بحياتنا اليومية احنا نظهر بأنه احنا نحبها لكن بالحقيقة احنا ما نطيقها أبد نهائيا، ما نحبها أصلا. الأعراس مثلا، أكو ناس هو ما يحبون يروحون للأعراس، يقول لك أني بس مجبر عليها في بعض الأحيان. خلي نقول زيارة الدوائر الحكومية اللي إحنا هماتين كنا ما نحبها بس مجبرين عليها، ونتظاهر بأنه إحنا أوكي باكر عندنا كنا طاقة باكر راح أسوي كذا معاملة حتى أكملها، بالتالي هي مجبر عليها. أنت يعني أرقامنا راح تكون أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211415. حبيت أقعد من الأشياء اللي ممكن واحد هو يعني ما يطيقها بس يحترم رأي الآخر. مشاهدة فيلم اختاره شخص آخر، هاي متأكدة إنه كواي من الناس، إنه أنت مثلاً قاعد بالعائلة مثلاً وواحد قال لك هذا الفيلم شوفه، أنت ما طايق الوضع، ما طايق الممثل، ما طايق الفيلم كله، بس مجبر إنه تشوفه لأنه هو اختاره مثلاً. دا أعطيكم هاي الأشياء البسيطة.

0: او معزوم يم اصدقاء او شيء او هاي من يجيبون فد اكل انا ما احبه
1: زين
0: هاي يعني مثلا ان شاء الله ما احبه وما اطيقه بس مجبور يعني اقول الله شنو الاكل الطيب شنو هاي وما شنو واكله وعلى يعني ما يعني شلون هيك يعني
1: اوكي اي افتهمتك يعني مجبر عليه لانه هم عيب تقولهم مثلا ما
0: اي مثلا لا انا ما احبها هي يعني كلها نعمه الله عادي بس مثلا انا اكلات انا ما احبها حتى بالبيت اذا يسووها ما اكلها اي
1: بس بالبرا
0: يعني مجبور اجاملهم اقول لهم الله وشنو الاكل الطيب وهاي وما شنو وانا يعني ما اطيق هذا
1: فهاي اذا وياك زوجتك مثلا بهذا المكان واكلت هاي الاكله وسوتها هي بالبيت وقالت
0: اسمعني
1: وسويتها بالبيت وهي قالت لك ها هلو بيت فلان كان اكلتها كان لزمتها
0: لا مو بس هاي هاي مثلا من ناكل مثلا في البكان هاي لو انا مسويتها والله ما تاكلها
1: هو دا اقول لك اي وبعدين من نسويها هي بالبيت مثلا يعني وانت تجي تقول لها ما احبها
0: شنو ايش فيها ما عجبتك فهي لو مالها لو شنو احكي قول علق
1: اي راسا تجيك
0: تقولين طيبه ما تخلصين ما تقولين طيبه ما تخلصين شو تقولين ما تخلصين
1: طيب اوكي يا مصطفى اتمنى لك يوم حلو شكرا لك
0: ولك
1: اتصالك عمي انت باي باي هلا والله اتصال اخر الو مستحيل هم لاقين فلوس اليوم الو
2: الو السلام عليكم
1: عليكم السلام
2: شلونك يا غالي
1: الحمد لله انت شلونك
2: مو زين
1: شنو اخبارك
2: تحياتي والله الحمد لله تحياتي لتحيات المخرج
1: زين ليش مو زين
2: مو زين كهرباء ماكو
1: بعد
2: اريد وزارة المالية شوكي تطلق النغوات
1: عمي لاقين هسه فلوس جديدة هسه يطلقوها ما لك علاقة هم لاقين فلوس
2: يلا خليطونا منها
1: هسه هسه ما لك علاقة يمي
2: يلا ها هي
1: يلا محمد قل لي لا تقول لي ما سمعت سؤال يعني شلون تتظاهر بأنه أنت تحبها بس أنت ما تطيقها شلون
2: يعني أحب أروح بس نفس الوقت أضوج لما
1: تظل تفكر بالطوابير الموجودة يعني بالسرع الموجود
2: يعني هي المعاملة يمكن ما تأخذ من عندي وقت فد نص ساعة
1: صحيح
2: هم يقتلوني نهار كامل
1: وتعال مو بس تفكر بالطريق وبالازدحام لا تفكر أو تدعي تختم القرآن إلى أن توصل بأنه تلقى الموظف مزاجه اليوم رايق
2: وهاي اذا قال لي روح اكل نصيحه لا بعد هاي
1: لا هاي
2: ثاني
1: اي والله
2: اي يعني هم قال لك روح اقعد هناك احنا نصيحك لا خلاص هاي
1: أي المعده تصير قهوه وشاي يعني كل ساعه تشرب قهوه وشاي
2: كلش
1: ابو طيب اوكي محمد تحياتي لك نورتني اكيد شكرا لك باي باي يلا اتصال اخر الو
3: الو
1: ها الو
3: الو
1: الو
3: سوابير
1: هلاو
3: مساء الخير مساء النور
1: كيفك اللي عجبك اللي يجي على مرامك اللي يعني كيفك شو تريد انت مساء الخير صباح الخير ليل الخير كيفك شنو اخبارك
3: والله الحمد لله علي الشجيري
1: اهلا يا علي يلا علا واحكي لنا شنو الشيء اللي انت تظاهر بانه تحبه بس انت ما تطيقه
3: الخطار اللي جيت علي الليل
1: هاي بعد
3: يعني قاعد قاعد مجمع سكني والكهرباء ما تنقطع عندنا
1: زين
3: فهذولا مو يطفى الكهرباء عندهم ثاني الليل
1: اي حبوا يتعللون يا معالي حبيناك يا علي جينا نزورك يا علي
3: والله بالثنتين بالليل خبرني وين انت اني توي بلشت انام
1: اي
3: بالبيت قال جاي قريب عليك زين انا شغل تعالي هلا فيك
1: لا احلى شيء من يخابروك هيك وقت ويقولوا لك ها نايمين قاعدين هم خبر ورا 12 يعني مثلا هي وقت النوم خلينا نفرض ها نايمين قاعدين صدق كذي مثلا زين فانت مجبر على انك انت تستقبل وها طبعا مجمع يعني معناها نداء واسم وكذا وهاي
3: ودا ما استقبلت اشرنا على الحبل بعد كل العشيره
1: طيب
3: المهم تنام نام يعني وجه نام يعني هو جاني بستين ستين ونص نام الثاني يوم العصر ساعة بالأربعة.
1: زين هاي زين نام. أكو ناس ثانية يجوك بثنتين ثنتين ونص هم كلهم طاقص ما الله عليك وتعال علي صدق كذب قابل أول مرة أجي شلون بالله آخر شلون إيه أول مرة أجيك ما أدري شلون ما أدري آخر مرة أجيك

0: المهم فتعال خلينا نباوع فيلم انا وياك مثلا، شايف حب انه هسه يسوي سينما ويباوع وياك فيلم وانت لازم خطار جايك يعني فاهمني، يلا دخل نسهر خل نسولف خل على عيل على شنو على عيل
1: ورمز ورمز التليفون امري قبل الانترنت صحت للشغل ثاني يوم الصبح رجعت بالثلاثة لقيت نايم عفت نايم قاعد بالاربعة قاعد بالاربعة ثلاثين وقال راح اروح
0: زين قال راح اروح زين
1: ايوه
0: هاي جار جت رسالة قالوا لي عمي الكهرباء رجعت تعال طيب يا علي يعني كل شيء اشكر اتصالك نورتني اتمنى لك يوم حلو شكرا باي باي هذا عيوني

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: شلونك؟
0: عيوني الحمد لله تمام.
1: وسام من بغداد.
0: اهلا يا وسام، نورت عزيزي.
1: الله يسلمك يا ابو. جبناها على المعاملات.
0: اي قول احكي.
1: قبل اسبوع كان عندي تحويل مال سياره باربيل.
0: زين.
1: رحت انا ووالدي، والدي حول الجسمه.
0: زين.
1: طلعنا بالثنتين وصلنا بثمانية سبعة ونص.
0: اوكي.
1: لزمنا السرة وين؟ على الهزة.
0: زين.
1: 12 ونص كملنا الهزة.
0: زين.
1: المرور ما نكمل، ما نلحق بعد، رحنا ما لحقنا.
0: طبعا خلص لازم تباتون.
1: كان يقول والله ما ابقى باربيل ارجع لبغداد.
0: لا
1: بابا. يا معود قول يا الله شلون. كان يقول والله ما ابقى، نرجع وباسر نجي. ست ساعات روحة وست ساعات ورجعنا، وانه بثاني يوم هم رحنا وكملنا ورجعنا.
0: مستحيل مستحيل.
1: أتمنى بالله العظيم.
0: أدري أقول له يا عيني بغداد راس الشارع غير مسافة خمس ساعات أربع ساعات. صدق كذي؟
1: أتمنى بالله. قال لي ما أبقى لو تنقلب الدنيا. قلت له معود طلعنا منك وفع عشو نص وصلنا بالستة. لا بس نمنا قعدنا ساعة بتنتين الفجر صلينا عشان نطلع وصلنا بثمانية ونص كملنا ورجعنا.
0: زين. لا مشكلة. زين قل لي بس مزاجه يعني، هو أدفته المزاج اللي هو كان بيه شنو بالضبط؟ ايش فكر بالضبط؟ شلو يعني ما دافته والله بصراحة.
1: هو مرتاح وش عنده؟ لا يسوق ولا شيء. أنا السياقة براسي.
0: صحيح. فأنت ممكن يكون يعني خلينا نقول إنه أنت هذا الشيء ما تحبه ولا تطيقه، بس مجبر لأنه بعد جتك يعني أوامر.
1: يعني بس البنزين 75 ألف.
0: يا الله. هو دفعها له انت اكيد.
1: وسويت يعني سويت شلون عاقبت عقوبه؟
0: اي شلون؟
1: ثاني يوم مكمل رجعت ما غديت، تعرفت ثاني قلت له والله ما غديت، كان نرجع للبيت يلا تغدينا. والله العظيم.
0: اوكي عزيزي تحيه.
1: يقول على رب
0: يخليك. لا لا تحيه.

0: مو اقول لكم يعني عمار الاحد جوه خميسي والخميس جوه احدي، مو اقول لكم حتى تقولون اني يعني اكذب او فد شيء، لا شفتوا لا تشوفون سب الله على الجو مال اليوم احد. وانتم بس مو بس الفواصل، انتم ما تلاحظون كميه النشاط اللي على وجهه. الضحكه من الاذن للاذن ما دافته. احد احد احد يلا الو. الو الو اهلا عبودي، مساءك ورد.
1: يا سخاف
0: الحمد لله، انت شلونك؟ فدوى لعينك، تسلمي. شكرا، تحيات عمار إلك. يلا ما اريد اتعبك هوايه، قولي شنو الشيء اللي انت ما تحبه وما تطيقه بس قدام العالم يعني مجبر عليه. من يجيك اتصال
1: ايه
0: لا تجاوب بس، ايش ما ادري هو الموقع. ها ورطتك، تورطك الوالدة بالموضوع. اوكي فهمتك، بس انت هنا لازم تحترم الوالدة وما تصيح عليها، بالتالي ضروري انه تحكي بالتليفون وانت بدها تاكل مثلا.
1: ايوه
0: فهمتك. يا هذه مناقشة للوالدين، قولها يعني خفي عليه، خطيه خليه ياكل، كمل اكله ذاك الوقت هو يرجع يخابر. طيب عبودي تحياتي لك، انا كلش اشكرك، نورتني، شكرا لك، باي باي. اتصال اخر.
2: الو الو
0: الو الو
2: مساء الخير.
0: مساءك ورد.
2: تعال عافيه، نور عليك على المخرج جميع المستمعين.
0: هلا والله محمد، شنو اخبارك؟ منيح؟
2: عندكم كهرباء؟
0: عندنا كهرباء والله، مو لا انا عرفت اللي عن طلعت مو من البارحة، ماكو وطني بس مولده. عندنا كهرباء، شنو بدنا نبيع كهرباء؟ انت تريد تشتري من عندنا كهرباء؟ زين قول يعني، قول الحمد لله الكهرباء مثلا مو فشي ملموس وكذا وتشتري كيلوات وها.
3: والله لو يعطوني اني وزارة الكهرباء.
0: اي لو يعطوك وزارة الكهرباء شو تسوي؟ بس اوقف محمد بدي اسمع تصريح استاذ عمار
3: كهرباء. اني لو يعطوني وزارة الكهرباء غير الغيها، اقطع الكهرباء عن المواطن العراقي.
0: ايه بس تخيلوا ايه
3: زين واخليه يعيش اجواء الحلوة بالسطح، يحد نجوم.
0: ما شوف الله ما ينطق هذا ما ينطق حكم.
3: وفلوس الوزارة انا اخذها استثمر بيها.
0: ما شوف مقابلنا صار لك 6 سنين.
2: هو باله يسوي مصنع مال محفات.
0: اي
2: فهو خطا الخطوه.
0: طيب يلا محمد، شنو الشيء غير عمار اكيد ما تحبه وما تطيقه ومجبر عليه غيره؟
2: ثينك ما اقدر احكي عليه.
0: شنو الشيء اللي انت ما تطيقه ما تحبه بس تتظاهر بحبه يعني؟
2: يعني مالك يعني مرات يعني اروح احد الاصدقاء او القارب مثلا اكل انا ما اطيقه امانه، مو تبطر على نعمه الله. بس انا ما احبه
0: زين،
2: بس من يخلوه اقول الله تقبل الله يكتبه والله طيب.
0: مشكلتكم انتم كلكم ويا الاكل اللي مجبرين تاكلوه انتم ما تحبوها.
2: شوف انا ما قلت الشجر مو قوي فيه
0: زين،
2: يعني نسبه 20% اكلها بس. اما اسماي لا قفل العشرين هاي الا يعني مصطر فرد نوب.
0: فهمتك،
2: بس من اطلع هاي الحجي بقيت تسوي لا بتاكل قري حجي اكل
0: زين،
2: انا مجبر. يعجبك تاكل ويعجبك ويعجبك مشكلتك.
0: طيب فهمتك، ويعني هم ماتين من باب المستحى انه هو مقدم لك اياه، شو تقول له مثلا ما اكل روح سوي لي غير ما تجي يعني، هاي بس عمار كامل اللي يسويه لان ما عنده هاي سالفه يعني.
2: لا ما تقدر لا قاعد مجتمع وحط له شكل والاكله ما تعب فيها. تقول لها والله اعتذر ما اقدر اكلها.
0: زين.
2: يا اطلع وتر اطلع تعال شوف الفصل اللي يصير عليك.
0: زين.
2: ما تصير معزوم اليمك ليش ما تاكل؟
0: شوفه. طيب أنا كلش أشكرك، نورتني محمد، تحياتي لك، باي باي.

0: يلا عدنا اتصال. الو الو الو، قطع الاتصال. طيب مستمعينا اكيد بعدنا متواصلين وياكم، خلونا نذكر بارقام هواتفنا اللي اكيد منتظرين بيها اتصالاتكم الحلوه واصواتكم الحلوه. الارقام هي 0780211415 و0780211617. اسيا سيل 0770111415. هذه ارقامنا بالتاكيد اللي جاهزه لكم حتى نسمع من عندكم اليوم شنو الاشياء اللي خلينا نقول الناس او انت مثلا ما تطيقها لكن تظهر بانه انت تحبها. سمعنا الاجتماعات العائلية، سمعنا الاكل اللي مرات انه مجبر انه انت ببيتك يعني رايح خطار لاحد ويتقدم لك وانت ما تحبه ببيتك تسوي عزا وصخام وعركة ومشكلة
1: شلون
0: اذا هذا تقدم الاكل بس ببيت الخطار، يعني ببيت اللي رايح لهم خطار لا راح تاكله، مجبر عليك انه انت هذا الاكل اللي موجود او الطعام اللي موجود قدامك انه انت تستقبله بروح رياضية.
1: لا لا لا
0: بعد شنو نطالب الله المعاملات هاي منتهي من عدها بعد نسيت. انتو هماتين قولوا لي شنو الاشياء اللي ما طيقوها لكن مجبرين عليها بانه انتو تظهرون تحبوها. غلط عمري.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد هسه عرفت اني هاي من جايتني مال كريزه النوكات اللي هي يعني سوري من الجمله تافهه طلعت من هذا من ورا هاي السالفه يلا شنو هي عيدها بالله عيدها خلي احفظها حتى اقول لها السلطه شنو
1: وقع عني الدرج انكسر خاطره عبي
0: يس يس يلا اقول لها السلطه يلا عدنا الو الو الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمه شويه تبتعد لنا عن مكيف الهواء.
2: ام في
0: عيونها
2: شلونك عندك؟
0: الحمد لله.
2: ابو عبد الله
0: ابو عبد الله بشرني بنتك ما قبلت تروح للطب بعدها هندسه مين طلع
2: قنعوها عمى قنعها.
0: اه حلو يعني هسه راح تروح الطب؟
2: ايه
0: هسه ارتاح قلبي عمي دا افكر بالموضوع مية اختي مية صدق كذي بيا هندسه زين الله يسلمك يلا ابو عبد الله شنو الشيء اللي انت تتظاهر بانه انت تحبه وكذا بس ما تطيقه لكن خوفا من المجتمع شنو؟
2: تاكسي يعني الوظيفه والشيء
0: اي انت اي شيء اي شيء انت مجبر عليه تتظاهر بانه انت تحبه خلينا نقول شغلك التاكسي اي انت تتظاهر بانه تحبه لانه ماكو غير باب يعني الرول
2: بس انت سايل رجع تعاركوا
0: زين
2: هاي
0: اي مو دا اقول لك انتوا الله يساعدكم شوف الحلاق والتاكسي أكثر اثنين ممكن يشاهدون القصص اللي غير طبيعية بالشارع اللي تصير أو قصص العالم بالله الحلاق قصص العالم بالبيت يعني يقعدون يقصون سوالف وهذه وبالتاكسي هماتين اللي يقعد يسولف سالفته وياك طبعا يسولف لك مشاكله اي
2: ست عبير نوبات مثلا أني برنامجيك وبرنامج استاذ سلطان أني أريد الزبدة الأخيرة يعني حل استفاد من عدة والله سبحان الله يسعدون وياي وينصر الراديو
0: إيه
2: والله يقول أنت بعدك تسمع قلت له عشان سوي يعني إيه فمشكلة نوبات الملخصات ما فأنا اليوم اللي جاب فيه بالتكسي
0: يلا الله يرزقك إن شاء الله المهم رزق حلال آمين. هذه أهم شيء أبو عبد الله
2: فالله يرزقك إن شاء الله قول العمر دبالك على ست عبير عمي على كيف
0: عمي جلطني عمي والله شيبتين فوق هسه بشعري والله الله العظيم الله من وراه
2: الله يعينك والله الله يعينك تحياتي
0: أنا كلش أشكرك نورتني أبو عبودي عيوني أنت مع ألف سلامة باي باي
2: الله يحفظك يا طيبة
0: تحياتي لك دكتور علي يقول ممكن أشارك أكيد ممكن عزيزي تفضل الشغلة الوحيدة هي من تقعد الجام الأحد وتنجبر على القعدة وياه وأنت ما طايق القعدة كلها نعم نعم نعم ها؟ على أي أساس إلا ربع؟ هاي شو وقت صارت؟
3: النسائية والأطفال أحدث الموديلات وبتصاميم جذابة وحديثة بوتيك راندا مستعدون لاستبدال ملابس المستعملة بأخرى جديدة أو كوزمتك وعطور برنسيسة وبفارق بسيط في الأسعار بوتيك راندا خياطة كافة أنواع الملابس بالجملة والمفرد وبأسعار تنافسية
0: يلا ألو
4: مساء الخير
0: مساءك ورد
4: شلونك يا حبيبي
0: والله عايشين اكو شهيق وزفير الحمد لله
4: الله يعينك الله يحفظك
0: يلا ازاد احكي لي قل لي شنو الشيء اللي انت تظاهر اي قول
4: يما انا اشتغل تاكسي
0: يعني ويا ابو عبد الله اي
4: تحياتنا لاخوي
0: اي
4: الصنف مالي
0: زين
4: خايف من انا اشغل تبريد يصعد واحد وياك وما شابه وريحة الاعتذار من هالكلام ريحة الواقف شو يسوي بيك
0: لا هاي كارثة لا لا لا لا لا
4: يعني ذاك اليوم طفيت التبريد الله شاهد ما تحملت قلت له خالي والله اختي النقيب قال ها ايش فيك
0: بس هاي انت ما تتظاهر تحبه يعني راح تقول له انا احبك واحبه انا اكيد لا انا اريد فشي انت تتظاهر تحبه بس انت بالحقيقه ما تطيقه
4: هو انا ما اطيقه بس يسوي نوبات انجبر يعني
0: ايه قصدك رزق يعني شو تريد تقول له انزل من السياره وروح على مترها بعد
4: ايه هذا انزل ذاك انزل بعد
0: هاي بعد ما اشتغل

0: طيب تحياتي لك آزار، إن شاء الله يا ربي رزقك يكون واسع يا
1: سجل
0: رب.
1: عين
0: شكرا لك،
1: السلامة للجميع،
0: مع
1: سلامة
0: ألف
1: للجميع.
0: سلامة، باي باي. اتصال، ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: لا لا عمي، وينك عمي؟ ايش صار؟ ايش دعوة؟
1: وكيف بتعاطف وياكم؟ مقول يعني اسمع
0: مستحيل، لا
1: الخسارة.
0: ادعو في هاي السالفة، بس قولي شنو انت، شنو سالفتك؟ مستحيل ازده يصير وياك.
1: والله شوية عبير، كان ظروف الحمد لله عدت على خير.
0: ظروف ظروف، ليش
1: اي ظروف ظروف
0: ظروف؟ لو
1: يعني اكيد.
0: رسالة الكترونية.
1: شنو هاي اليوم تحشش هاي؟ شنو اللي
0: زين،
1: تحشش اليوم؟
0: يلا اذا ظروف وعدت على خير وانت بسلامة وامورك تمام، هي المهم انه انت
1: بس هاي
0: زين.
1: قولي لي هاي من قلبك؟
0: يا يلا بالله، يلا طفي الكاميرا. اي يلا سيوفي احكي لي.
1: عبير وتحياتي المخرجي وكل
0: عيوني
1: المستمعين،
0: انت
1: اكيد انا مشتاق لكم امانه،
0: سد
1: بس الحمد
0: عينك،
1: لله على كل حال.
0: تشتاق لك
1: الله
0: العافية
1: يخليك،
0: والصحة والسلامة إن شاء الله والجنة.
1: ادعو القلب
0: أنا أحس
1: تحت
0: هاي يعني، ما
1: الأعصاب.
0: تشتاق لك الجنة، واحد
1: هاي
0: على
1: أحلى
0: واحد بس
1: دعوة هاي.
0: مبطن. أحسها واحد على واحد بس مبطن، ماكو، ما الله ياخذك
1: اي
0: يعني، بس
1: والله ندم،
0: للجنة
1: انا
0: يعني.
1: حسيت بالموضوع بس يلا مشيته.
0: طيب يلا احكي لي، شنو أنت الشيء اللي أنت تتظاهر بأنك أنت تحبه لكن بالحقيقة أنت ما طايق الموضوع؟
1: يعني شخص مرات يعني خصوصا شوفي عبير القرايب، يعني هو من باب القرابه شوفه يعني اتماشى وياه واتواصل وياه، بس هو داخلي يعني انا ما مرتاح له، لان من تصرفاته من حركاته ما مرتاح له، بس من واقع القرابه صله الرحم
0: اي
1: اتماشى ويا
0: من
1: الموضوع
0: باب
1: يعني.
0: انه الاظفر ما يطلع من اللحمه، هاي
1: اي مو
0: السوالف
1: صحيح يعني،
0: مدرشين
1: تروح ترجع يقول لك هذا
0: عادي
1: محسوب
0: ينقلع
1: عليك
0: يعني، عادي
1: زين وشنا عليك
0: عادي،
1: صحيح
0: الاظفر
1: بس
0: ينقلع من اللحم وانتهى الموضوع، عادي يصير معوق عادي يعني.
1: معوض وصلتنا للعواقب عبيد الله عليك.
0: زين، كم واحد من يعني من القريبين من عندك من هذا ما تطيقه فعليا يعني، بس انت تتظاهر
1: لا
0: بصراحه؟
1: اثنين، واحد
0: اثنين
1: اثنين مو هو يعني.
0: زين زين
1: ايه لا
0: ماشي.
1: لا هذول مقدور عليهم تحت السيطرة.
0: ايه اكو من يطغى على مشاعرك تجاه مشاريعك تجاههم. لا والله البارحه طفل يقولها
1: عبير
0: لامه،
1: عبير شكو شكو عبير
0: اقول
1: جو
0: لك
1: حرك.
0: البارحه اكو، لا لا البارحه طفل يقولها لامه، يقولها ماما شنو احسوسك؟ احسوسك من انت رجعتيني للبيت وما خليتيني اكمل شراء، زين مشاريعك شنو؟ المشاعر مشاعرك، فهسه تذكرتها.
1: يلا يلا سلام سلام عبير والله سلام.
0: طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا، انا كلش اشكرك سيوفي،
1: شكرا
0: لا تغيب
1: جزيلا.
0: علينا، مو زين عليك لا تغيب.
2: يمين الله معنا الآن مجموعة من الإهداء والإهداء من رشا إلى ندى وتودية إلى هدى ولا بنات الخالة ميسون، وأيضا الإهداء من زياد إلى شيماء ومن أزهار وغصون إلى
0: يما الحمد لله ما عشت هاي المرحلة بالإذاعات
2: رغدة
0: الحمد
2: ومن
0: لله.
2: العم العزيز
0: تخيل أعيش هاي المرحلة، آني يعني آني نفسي أطلع وأقول هاي الإهداءات إلى عم مدرد. لا لا لا مستحيل. يلا عندنا اتصال، الو. يما الو
3: الو الو، مساء الخير.
0: مساء الورد،
3: شلونك؟ افضل
0: عيوني. هلا هلا والله، شلونك؟
3: والله الحمد لله.
0: شو اخبارك؟ تمام
3: والله
0: الحمد لله، ان شاء الله بخير دائما انت وكل اللي موجودين وياك يا رب.
3: تسلم تسلم.
0: يلا احكي لي، شنو الشيء اللي انت ما تطيقه ما تحبه بس تتظاهر يعني من باب العيبه على قولتهن؟
3: والله ابله حكومه، مو حكومه
0: الله
3: حكومه يعني
0: عليك. هسه انت بالله رجاء صدق كذب. ايه
3: يعني اكو بعد منتسبين ضد منهم بس مجبورين نقول فلان حبيبي شلونك؟
0: اي هذا وضعك انت، لازم والله بصراحه حتى لو ما تحبه رجاء، اي يعني رجاء
3: يعني والله ما يسوى قرش نقول احلى بالشعلة وما تنضج منه.
0: اي فهمتك، اي صحيح مجبورين انتم اللي حتى انه
3: مجبورين
0: اموركم
3: والله.
0: تمشي خلينا نقول. يلا ان شاء الله ايام سهله وهيك تعدي بسرعه، مش مثل غمضه رمشه العين سوري، ان شاء الله يا رب. كلها تكون سهلة.
3: وتحياتي للجميع.
0: شكرا لك، مية هلا، باي باي.
3: باي.
0: عيوني، باي باي. نورتنا.

شون تهدي لي أغنية. بس عمار يعني ما أنه إحنا صارين لطيفين مع بعض يعني لا تخرب. يلا حلوة حلوة حلوة عادي عادي عادي كلش حلوة. يلا لا ما حلوة شوف لنا أقول حلوة بس باعه تيسوي بينا هذا الرجل. مهم وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان عندي موضوع يقول شنو أكثر شيء ممكن الناس تظهر بأنه تحبه وهي بالحقيقة ما تطيقه، وهذا وجهته لكم. كل واحد أكيد ذكر الأشياء اللي هو يكون مجبر عليها بأنه هو يتظاهر بأنه هو يحبها أو يحب أنه هو يسويها، لكن بالتالي هو مجبر عليها خوفا من المجتمع أو خوفا من الحدث اللي صار بمكان معين خلينا نقول أو الناس اللي موجودين. واضح انه احنا عندنا هواي اشياء نبتسم لها قدام الناس، لكن بيننا وبين نفسنا نتمنى نتخلص منها باسرع وقت. يمكن المجامله مطلوبه بس مو لدرجه انه نكذب على نفسنا بس، ومو لازم نحب كل شيء حتى نكون اجتماعيين. الاختلاف بالاذواق كلش طبيعي، والمهم بانه احنا نحترم اختيارات البعض بدون ما نجامل على حساب راحتنا. بعد هالنقاش الكبير كلش بيناتنا يمكن أنه نكتشف بأنه أكثر شيء الناس تتظاهر تحبه هو التظاهر نفسه، لأنه كل واحد يحاول يبين أنه هو مستمتع وهو أصلاً ديعد الدقائق حتى تنتهي هذه اللحظة اللي هو أصلاً مطايقها بالداخل. ويمكن كنا سوينا هالشي مرة بحياتنا قلنا إن هذا يعجبنا حتى ما نجرح أحد أو حتى ننسجم ويا الناس، لكن بالنهاية شخصيتك الحقيقية تبين لما نتعبر عن رأيك باحترام ومن دون تكلف. وأخيرا أقول لكم بأنه إذا جاوبت بصراحة اليوم أنتوا كل اللي اتصلوا بينا أكيد أنا متأكدة جاوبتوا بكل صراحة، يمكن راح تخسر كم مجاملة لكن راح تريح راحة بالك، وبصراحة هاي الصفقة مو باطلة أبدا. عموما تحية لكل المستمعين، أتمنى لكم يوم حلو مليء بالأشياء الحلوة واللطيفة يا رب للجميع إن شاء الله. تحيات عمار كامل وتحياتي أولي. لا مستحيل، روحوا اسمعوا واستمتعوا، علوا علوا للراديو علوا. لا لا عمار مدات داخليهم يعيشون الأجواء. روح علو علو وشو صدق والله اسمعوها هاي الأغنية يعني بتمعن. وباي باي كاف خلا باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. القاضي ضياء جعفر ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. العراق يستعد لإطلاق خطوط بحرية مع 4 دول لتعزيز السياحة ونقل المسافرين. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. النزاهة تفكك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراض والحصول على قروض في الديوانية، مؤكدة تسجيل حالات احتيال. العمل عدد العمالة الأجنبية المسجلة رسميا لا يتجاوز 47,000 عامل. الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المحادثات مع عمان بشأن الملاحة بمضيق هرمز. إعلام عبري: حكومة نتنياهو تنقل اجتماعها إلى ملجأ محصن وسط التوترات مع إيران. طقس العراق: أجواء صحوة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: بعد ما صير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: ميرسي ميرسي.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله
6: يحفظك. نكتب شو يعني

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل نظيره اللبناني نواف سلام والوفد الوزاري المرافق له، وأضاف أن الرئيسين سيعقدان لقاء ثنائيا يعقب اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين الشقيقين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مسارة التعاون في المجالات التنموية والطاقة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. تستعد وزارة النقل لإطلاق مرحلة جديدة من مشاريع النقل البحرية عبر افتتاح خطوط ملاحة منتظمة تربط العراق مع 4 دول. وقال المكتب الإعلامي للوزارة أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتشغيل خطوط نقل بحري إقليمية تستند إلى أسطول حديث من الزوارق والعبارات التي تمتلكها وعددها 40 ضمن مشروع التاكسي النهري، أو تسلمتها مؤخرا وعددها 15 زورقا وثلاث عبارات، بما يسهم بتوفير وسائل نقل آمنة وحديثة للمسافرين إلى جانب دعم الحركة السياحية البحرية مع دول الجوار. قال مصدر مسؤول أن الكويت أعادت فتح منفذ العبدلي مع العراق أمام حركة المسافرين والحركة التجارية، وجاء قرار إغلاق المنفذ بعد تعرضه في وقت سابق إلى قصف بطائرات مسيرة ألحقت أضرارا مادية فيه. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء الأمني المصغر بشكل مفاجئ إلى ملجأ محصن وموقع آمن تحت الأرض، وذلك بناء على توجيهات صارمة وأوامر مباشرة من مسؤولي الأمن. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الإجراء اتخذ على خلفية تصاعد حدة التوترات العسكرية والأمنية مع إيران. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: ترى
1: الرشيد اف ام 91.5 91.5
2: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد عليكم من يسمعنا دائما على 91.5 ترددا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا يعني من خلال التطبيق. مساء الخير عليكم. مجتمع العراق الكبير الجميل الذي يتعدى أكثر من 46 إلى 47 إلى 48 مليون شخص, هذول مجتمع جميل يعني يسكن في بلد رائع يسمى العراق, ويتحكم في مفاصله مجموعة من الأشخاص الذين لدى الشعب عليهم بعض الملاحظات وحقيقة يعني يملك الشعب العراقي الكبير العظيم أيضا مآخذ على بعض السراق, سراق المال العام من الذين يتصدرون المشهد في موقع المسؤولية. هاي تحكي عجب نقولها يعني, بس هي ما عليه بالموضوع. على العموم فنرجع 47-48 مليون واحد هناك عندنا في هذا المجتمع, فئة معينة, مجموعة معينة, خلينا نقول كتلة معينة, يعني هيك يجتمعون في ظاهرة سلبية معينة. نوضح أكثر, عندنا مجموعات مو فرد, مجموعات أنت تشوفهم يوميا, تطلع عليهم, تباوعهم, تشوفهم, تلتقي بيهم, فتقول إلى أنه هناك مجموعة معينة, فئة معينة من المجتمع يشتركون في ظاهرة سلبية يجب أن تنتهي. بوجهة نظرك ما هي الظاهرة السلبية في المجتمع العراقي والتي تلم مجموعة من الأشخاص هواية اللي لازم أن تنتهي بالعراق؟ أولها طبعا هو مثلا هاي سالفة. فإذا هذا هو سؤال حلقتنا لهذا اليوم, أوضح أكثر ما هي الظاهرة السلبية التي يجتمع عليها مجموعة من الأشخاص, فئة كبيرة من المجتمع العراقي, واللي أنت بوجهة نظرك لازم تنتهي. الله, هاي بالعكس محفزات العمل. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617, وأيضا بإمكانكم الاتصال مباشرة على الواتساب على 0720211411.

0: يلا ناخذ معنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا استاذ.
0: يا اهلا وسهلا. من وياي؟
1: استاذ انا ايهاب من بغداد.
0: اهلا بك يا ايهاب، تفضل ايهاب.
1: الله يعزك استاذ. يعني اكثر ظاهرة سلبية موجودة يعني هي الولاء لغير العراق.
0: الولاء لغير يعني العراق.
1: اي يعني شوف مجموعات كاملة تطلع
0: أيه؟
1: لمجرد معارضة شخص واحد مثلا
0: أيه؟
1: مصالحات توقف تشوف مجموعة كبيرة كلش تطلع على مود هذا الشخص، بينما العراق اللي يحترق مول زي من احترق العبارة بالموصل، يعني واي امور ما حد بحاله
0: أيه؟
1: بس من يضرر مصالح شخص واحد
0: أيه؟
1: والشعب اغلبيته يدري بهذا السيء
0: أيه؟
1: تلقى مجموعة من الناس ما اعرف منين نعرف منين يطلعوا لك، يعني لو عبالك عدى اهل عدى قرايب جيرانه مضرر بسبب هذا الشخص تلقى ملايين يطالعين على موده
0: على مود هذا الشخص.
1: واني ماذا يعني احكي على اقصد شخص واحد، اكو هواي يعني
0: لا طبعا نلاحظهم نشوفهم يعني موجودين صحيح.
1: يعني اللي ما يهمه مصلحه بلده يعني هذا فشي كل صعب.
0: طيب سؤالي لك هو انت بوجهه نظرك الفئه الاكبر اللي هي تفضل مصلحه اطراف اخرى على بلدها لو تفضل مصلحه فرد على بقيه الافراد؟
1: لا الجهة الحمد لله الأكبر الموجودة بالعراق اللي تفضل مصلحة البلد
0: اللي ما تفضل
1: يعني الحمد لله البلد يعني. لا يعني هم دول قليلين بس بسبب السلطة خلينا نقول أو النفوذ اللي عندهم أشوف كلامهم مسموع أكثر من الشعب العامي.
0: حلو أوكي هب. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك
0: تسلم يا ورد، هلا بك، مع السلامة. باي. يعني بصراحة يعني هذا واحد من الأشياء بمناسبة حتى تكون بصورة لا ضير بتكرار ذلك حتى نعرف إلى أنه أكثر الناس تشخص الظاهرة الفلانية باعتبارها ظاهرة سلبية لفئة كبيرة في المجتمع. عادي يعني إذا تحكي نفسها يحكي نفسها عادي ماكو مشكلة. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: يا بألو.
0: أهلا وسهلا. يلا
2: حبيت هاي مال لا ضير.
0: أي لا ضير في ذلك. شلون الأخبار؟
2: شلونكم عيني؟
0: هلا وشلون الأمور
2: ابو سلاطين حبيبي؟
0: سولف لي شنو يا
2: كنك بقلبي والله ابو سلاطين.
0: يلا
2: البارحه صارت حادثه بمحافظه كربلاء المقدسه.
0: طيب
2: تحياتنا لهم. انه كدرك بالتفاصيل مالته فتدري يعني شلون الثاني كلش حلو بالفيسبوك.
0: طيب
2: علقت عليها اشوف من ضمن طبولي على التعليقات واحد كان جيراننا وكان ويا مهند اخوي بالمدرسه
0: زين
2: شنو مأديك فلان تعلق عليه وما أدري شنو قلت له أهل الشهداء. قلت له أنا بالنسبة لي أهل الشهداء اللي بالعراق إذا أشوفهم محصلين تعويضات مال أوادم أو أطفال الشهداء بمدارس قاعدين على حلات مال أوادم أو تعليمهم مال أوادم أو زوجات الشهداء من يروحن يكون المعاملة مال التقاعد يتعامل المعاملة مال الأوادم. لا والله أنا بالنسبة لي أسكت وأقوم أدافع للشهداء اللي بغير دول اللي أنت هسه حاليا تحكي عليهم. هو قلت يعني
0: طيب.
2: بالمنشور استغربت من هذا يعني مع العلم هو الولد دكتور إنه بالمشكلة دكتور علوم سياسية.
0: طيب.
2: أنت أدري علوم سياسية شنو تدرس علوم سياسية؟
0: طيب.
2: المفروض انت ولاءك اول مره
0: تعتقد مثل هذا الدكتور هواي اكو لو قليلين هم كم واحد؟
2: والله كل شيء هواي ابو صلاطي كل يعني ما اقول لك هواي كل شيء هواي في بسيطه انه نفس الشهاده مالته مع العلم يجوز تلقى شهاده من هذه الدول نفسها اللي نحكي عليها جايب شهاده من برا صار بس بالاسم دكتور.
0: طيب
2: وشغله ثانيه يعني انت ماكل بالعراق شارب بالعراق نايم بالعراق
0: متزوج
2: بالعراق وتروح تدافع لي على غير دوله العراق ما يشور ابي راحت الحاله مال العراق.
0: حلو اوكي.
2: اي يعني والله هواي وصلاطين من هاي النماذج مع الاسف يعني اتمنى انه يعني شلون يجيهم قارعه من السماء
0: اكبر
2: ما قام.
0: حلوه هاي
2: يعني يكون نيجي الله سبحانه وتعالى يخلص عليهم يعني عذاب لهم بس لهم عذاب خصيصا بس لهم.
0: طيب
2: حتى ناخذ طول عليهم حد يقول والله تعبني.
0: حلو اوكي تمام. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. هلا بيك مع السلامه. باي باي.

0: ها شبيه ولد صديقنا ما أعرف ما يعني ده أول مرات يجي هنا يلتقي وعنده قرايبة يمكن فوق هيك ما أعرف أعتقد يعني هيك حسب أهجس الموضوع فوق صدق بعد لا يزال لا خالة يمكن أكو هيك شيء صدق ما أعرف جوي عمار كامل ما أعرفه بس ما لقاعد الدبات طيب يلا خلنا نأخذ يلا اتصال ألو
1: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله
1: السلام عليكم
0: هلا حبيبي شو الأخبار أبو العيد
1: الله يخليك
0: الله يسلمك يا أهلا بيك شنو الظاهرة اللي يجتمعون عليها هواي أو فئة أنا
1: سمعتهم كل الظاهرات كل الشعب العراقي
0: إيه شنو
1: الظاهرة كل شعوب يحبون بلدهم إلا الشعب العراقي ما
0: يحبه إلا الشعب العراقي ما يحب بلده لا ما أعتقد ما يحبه هو هو يحبه
1: والله يا أستاذ سلطان أسمعهم كل العراقية
0: هو انت شنو معيار المحبه اسمه الولاء ولا المواطنه المحبه شنو معيارها
1: بلد غير محبه به روسيا غير يحب بلده مو عراق غير يحب بلده نظمه نصفه تنتمي الى كل شيء يعني ليش تسب العراق العراق ابو الانبياء ليش البلدان كلها حب بلد المصريين اصلا الدنيا مو
0: اي
1: هذا مو البلد بس العراق خرب العراق يقول البلد بيان
0: حلو
1: يقول لك شو البلد
0: هل تعتقد ذول الفئة كبيرة أبو ليث لو قليلين أو ممكن بارزين أكثر
1: بارز لا شوف بارزين إيه عظم هي واحدة يقول لك شو العراق رحوا كهرباء ماكو ورعاية ماكو
0: هذا واقع سياسي شو اللي خاص بالبلد أقولك واقع سياسي هذا شو اللي خاص بالبلد
1: والله ما اعرف

0: زين، تحياتي لك يا بليت، شكرا جزيلا حبيبي، تسلم يا ورد، هلا بيك، مع السلامة. ليش؟ اوكي زين، اخذ اتصال. الو الو
1: الو،
0: نعم،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: استاذ سلطان شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا بيك، من وياي؟
1: غيث العبيدي.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: هلا حبيبي،
0: كل الهلا بيك. سولف لي.
1: والله استاذ، اكو ظاهرة خاصة بالمناطق الشعبية
0: اللي هي
1: يعني اهل هاي المناطق بين يعني ينساقون وكأنما يعني كأنما مدروسة لهم، انه ينساقون يعني المزيد من التخلف، المزيد من الطابع العشائري، المزيد اللي مو اللي يرفع يعني يرفع عشيته، يرفع ربعه، يرفع
0: بس الطابع العشائري هو مشكلة. النظام العشائري حقيقة هناك أشخاص يعني خلت تسميهم أو ممكن نقول عليهم تعمدوا بعض الأشخاص المحسوبين على هذا الجانب أن يسيئوا إلى هذا النظام، على العلم هو نظام جميل جدا.
1: لا أنا مو ضد نظام العشائري، بالعكس احنا كنا ولد عشائري نفتخر بيها
0: طبعا،
1: كنا قرايب العراقي
0: صحيح،
1: كنا قرايب من يعني من الشمال للجنوب
0: صحيح.
1: يعني اذا تسمح لي، انا يعني ذاك اليوم قاعد في بيت اخو زوجتي خاطبني، اقرباها واحد من البصره
0: اي
1: وواحد من اربيل، هم من نتيجه يعني واحد كردي واحد عربي واثنيناتهم قرايب، يعني اذا تربطهم اثنيناتهم قرايب زين، فهاي الفارقه يعني جد حلوه.
0: جد حلوه، لطيف.
1: انا مو ضد نظام العشائري زين، لكن قلت لك اللي هذا النظام اللي بيصير فيه نظامات وايد شغلات باطله.
0: نعم
1: زين، ودخيله علينا زين، ويعني اكو يعني يقول لك والله سوي كذا وهذا الطفل هي شيء ملحوظ. يعني هذا
0: يعني انت قصدك هناك في المجتمع تمثل ظاهره سلبيه وهي محاوله تشويه الانتماء العشائري او النظام العشائري.
1: اي يعني كانما يعني النظام العشائري الرصين اللي
0: نعم
1: حلو، هاي اكو يعني المدخلين او يعني صارين على هذا النظام، يعني يدرسون هذه المناطق اللي قلت لك تحديدا المدروسه لهذه المناطق اللي هي كانت يتمد العراق وبغداد تحديدا، كل النواب وكل كل يعني يعني المهارات الفنية، المهارات يعني المجتمعية، المهارات العربية زين، اي النوابغ اللي كل العلوم اللي يجروها الى يعني مزيد من التخلف من ضمن هذا الاطار اللي
0: حلو
1: يعني ظاهرة يعني عندك وايد يلاحظوها يعني.
0: نعم نعم، حلو، خوش تشخيص. طيب تحياتي لك حبيبي، عيني
1: الله يحفظك. لا يعني ده صار حكي بهاي المناطق الشعبيه، قلت لك
0: أيه
1: هاي
0: أيه
1: يعني هاي المناطق الشعبيه حاضنه وطنيه، حاضنه تراثيه، حاضنه ثقافيه.
0: نعم
1: هذا القصد
0: صحيح. حلو طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا، اتصالك تسلم. هو بمناسبة احنا حتى نكون بصورة، يعني تعتقد او يتخيل لك انت في لانه هنالك مثلا محافظات، مناطق، مدن، اقضية، نواحي، عباك تحسي لان هنالك فد منهاج معين، تقبل الاغنية، منهاج معين للاساءة او ان يظهرون هؤلاء بالصورة السيئة، ويساعد على ذلك بمناسبة بعض المتخلفين الذين يقطنون في تلك المناطق للأسف.

واحدة من الظواهر الحقيقة اللي يمكن تحدثوا عنها المستمعين خلال الـ يعني الوقت اللي مضى من البرنامج بصراحة هي موضوع إلى أنه يعني هذا اللي دائما موجود، النزعة اللي بداخلنا، ما أعرف شو أسميها أنا، بس هي فد نزعة بداخلنا إلى أنه إحنا نسيء للأشياء الجيدة في حياتنا. يعني مثلا بلد انتهم، وأنا ممكن 100 مرة حاجيها بالبرنامج، إلى أنه هنالك إحنا اليوم عايشين في هذا البلد الجميل الرائع، نحاول نحافظ عليه لبلبلب، بس ما لا حياتنا من تنادي. على العموم خل أذكركم بالسؤال حتى نشوف أكثر من الظواهر اللي تعتقدون إلى أن هنالك فئة كبيرة من الظواهر السلبية اللي تنتمي إلها أو تروج لها أو تسويها فئة كبيرة من مجتمعنا. أرقام الهواتف للمشاركة 0780-021-4115 وعلى 0780-021-6117. على الواتساب بإمكانكم الاتصال على 0720-11-4115 للمناسبة أو للمناسبة شنو؟ بالمناسبة الظواهر يعني يمكن بالاستذكار طلعت لي تقريبا حوالي أكثر من 14 ظاهرة سلبية فئات كبيرة من المجتمع تعمل بها. إذا نحكي عن فئات يعني إذا مستوى ثقافي، إذا مستوى اجتماعي، إذا مستوى علمي، إذا على مدى الأعمال، إذا على مدى المناطقي، على مدى الطائفي، على مدى أو ضمن مجموعات ممكن عقائدي، يعني هيك هواية كثيرة. فأعتقد إلى أن هنالك ظواهر سلبية، هذه الظواهر هي لا تعني الإساءة للمسمى الكبير اللي هو العراق أبدا، لكن هي إحنا كأشخاص اليوم يجب أن ننتقد هذه الظواهر ونشخصها ونحكي بها، حتى على أقل تقدير ينظر من يقوم بها إلى أنه هي ترى سلبية حسب رأي المجتمع. وقلت أني من الممكن أن تتكرر أكثر من مرة، عادي أنت مثلا سمعت واحد من المستمعين حكاها تقول لا خل راح أدور غيرها. لا، إذا كانت فكرتك هي نفسها قولها حتى نتفق في نهاية البرنامج، لأن هذه الظاهرة أجمع عليها كثير من الأشخاص بأنها سلبية يجب أن نغادرها، ويجب على الأشخاص اللي هم دي سووها إلى أنه يوعون على نفسهم في هذا الجانب. فبعد احنا معكم في هذا البرنامج، وبعدين خليني أسمع من عندكم من خلال اتصالاتكم، أكو ظواهر يختصون بها جنس معين، مثلا تلقى مثلا كل الرجال يقومون بهذه الظاهرة، أغلب النساء يقومون بهذه الظاهرة، أطفال يقومون بهذه الظاهرة، مراهقين أو عوائل بعينها هي ممكن تقوم بهذه الظاهرة.

0: شوف هسه مثلا اكو واحدة من الاشياء اللي نقول عليها انه هي ظواهر سلبية يعمل بها مجموعة من الاشخاص، اكو هسه مثلا هذا حكينا بمناسبة راح يصير او من خلال الحوارات او من خلال الاتصالات اللي راح تكون يعني خلال البرنامج، اكو ناس ترى ينزعجون من هذا الموضوع، يعني خصه من يقوم بهذه الظواهر السلبية ينزعج من جانب وقد يكون عدائي، وطبعا هذا خير دليل على انه من يتصف بهذه الظاهرة ما يشوف ترى روحه ابدا خطأ. يعني خلي بالك على الكارثة الأكبر، إنه واحد مثلاً مرات من تلقاه مثلاً نفرض جدلاً هواي عندنا من أفراد المجتمع اللي مثلاً يذبون الزبالة من الشباك، هو يشوفها لا عادي ما بيش، أو يعرف يقول لك إيه زبالة دا ذبها آنين عفواً، ويجي واحد عامل النظافة هو يشيلها وهذا جزء من واجبه وراتبه والدنيا سوالف، فتشوفه إنه هو مو يم الموضوع. على وجه تعتبروها أنتوا ظاهرة سلبية، مع العلم هي العراق كله يدسه. هم مناسبة هاي الوحدة من الحجة اللي يسولفوها أو من المبررات الكذب اللي مصدقيها هم، إلى أنه الكل يسوي هيجي ليش ما سوي أنا هيجي، وهاي كارثة. هاي كارثة لما يكون الخطأ هو عبارة عن شيء عادي، شيء طبيعي، شيء ما بي أي تفصيلة سلبية، وهاي يعني مأخذ كبير علينا إحنا كأشخاص، إلى أنه إحنا عندنا إلى الآن ظواهر سلبية بالمجتمع. والمشكلة عدد الأشخاص اللي ينتمون إلى هذه الظاهرة يكبر يوم بعد يوم. يعني بعض المناطق اللي كانت موجودة مثلا أنا لاحظت إلى أنه على القانون الصارم اللي مبني على الغرامات المالية تلقى أغلب المجمعات السكنية مثلا يعني سكانها ما يسوون هاي السالفة، ما يذبون مثلا عفوا زبالة بالشارع، ما يسوون، ليش؟ يعرفون أكو كاميرات وراح يصير أكو غرامة مالية. بينما يعني من أمين العقاب سال أدب لما يكون هناك أكو شخص ده يسوي هاي السالفة بالشارع المناطق الطبيعية أو العادية يقول لك ما يعني. طيب خلينا نشوف بعد رأي، ناخذ ويانا اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: أبو الصلاطين حبيب.
0: أهلا أهلا أهلا أخ منير الجميل الرائع.
1: مشتاقين أخوة العزيز.
0: أنا جدا مشتاق لك
1: وياي دكتور أحمد الساعدي.
0: الله بن عمي.
1: إيه
0: اللي مدى ترهم من الشاف ما أدري ليش.
1: لا لا جديد.
0: ها جديد
1: دكتور؟ جديد هسه متخرج.
0: صدق؟
1: أي أيوة والله.
0: ها هسه يعني دكتور أوكي.
1: إيش حاجة بالتساعد حلو.
0: إحنا بمناسبة كولكشن ما حد يدري بيش شنو وضعه.
1: والله العظيم صحيح.
0: والله العظيم ناسيش ناسيش ناسيش ما ما تفتهمه.
1: أبو السلاطين طبعا أنت عبالك دكتور أحمد الساعدي ال كابتن.
0: أي.
1: أي. اي لا لا حاليا عند شو اسمه مؤتمر.
0: ها اوكي. كان مؤتمر طبي عندكم؟
1: مؤتمر طبي بالضبط.
0: ها ممتاز اوكي طيب.
1: مؤتمر طبي عراقي لبناني
0: ما شاء الله. اي ها صح مو اي صحيح اي, أي. طيب بس شو مشمشتك بالمؤتمر؟ انت لو دكتور الاخر كان موجود.
1: لا دكتور الاخر بس يعني كان مؤتمرنا بالمطار.
0: ها بس غير التكتب بالمؤتمر هذا المهم.
1: اي
0: طيب
1: ابو السلاطين الظاهرة
0: اي
1: اللي يعني منتشرة
0: اي
1: يعني دعم
0: اي
1: حشاك هذول اللي يسمون نفسهم مشاهير التافهين حشاك.
0: شلون يعني؟
1: يعني البارحة أكو أشخاص أثنين من ضمنهم ذولا يعني ذولا يدخلون صنبطين واحد يضرب الله ما أعرف شنو يعني ما أقدر أقول يعني اسمهم على التيك
0: توك يعني بكيفك هو سوى وجهة نظرك هي عادي
1: إيه يعني اسمهم شاجور الألعاب
0: إيه
1: هذول أثنين أقوى توم حشاك أسهل التافي
0: هم وأبوهم
1: عافية
0: إيه زين
1: فقلت خلي أدخل بالله عدس مالكم أشوف
0: طيب
1: جوز 200 واحد يباعهم
0: ايه
1: والله العظيم أبو الصلاطين ويقالك 2000 واحد يتفرجون عليهم
0: يابا
1: بالله الكريم زين
0: طيب
1: هاي ما عاد الجولات مال الناس الفاشلين حشاك كافيين حشاك زين وهذا اللي يدعم وهذا اللي يطلع أسد وهذا ها شنو هاي زين فهاي الظاهرة يعني صراحة مستغربة أنت على أي أساس أنه دا تتفرج ودا تطلع على موضوع حشاك تافه وما بيه فائدة للمجتمع.
0: طيب يعني يعني هاي اعتقد اني وحده من الاشياء اللي حقيقه نحتاج انه احنا يعني يمكن نركز عليها بالضبط. السوشيال ميديا وكميه الشخصيات التافهه اللي اليوم اكو مجتمع تافه، والمشكله مشكله يعني قبل ما نحكي احنا نقول لا هم التافهين قليل، لا ده نشوف احنا الارقام كلش كبيره يعني ناس يعني أست مثلا تحكي عن هم ذول نفسهم عندهم 2,100,000 متابع، 31,500,000 اعجاب.
1: شفت الصفحه مالتهم.
0: اي شفت الصفحه
1: يعني استفدت يعني خد لك ايش فتفرج كميه حشاك التفاهه اللي موجوده بالمنشورات مالتهم.
0: نعم
1: والله مشكله الشعب هذا يعني
0: والله
1: يعني ما اعرف على اي اساس الدعم ضد الطلاق اذا تتفرج عليها يعني ما اعرف
0: والله ما ادري
1: حكي هوايه.
0: اي والله صدق الحكي هوايه. طيب تحياتي لك، انا ممنون منك استاذ منير الجميل، وتحياتنا الى الدكتور احمد، تحياتنا الى اي والله
1: واي واي سلمي
0: شيء هوايه نسلم لي عليها مو هوايه.
1: انت من بيت بيتك شيء والنعم
0: والنعم اي قريبين منا خواننا اي. طيب اوكي شكرا جزيلا، تحياتي لك حبيبي. صدق هذا برنامج قديم كان صحيح. سمعني استاذ احمد سمعني.

حكى ايضا عن واحده من الظواهر اللي الحقيقه مجتمع كبير جدا ممكن هم يعني يتصفون بها او ممكن يسووها او يدعمون او ذني الاشياء اللي يمكن حكاها منير قبل شويه، وهو موضوع المجتمع التافه. حكينا يمكن الف مره احنا موضوع السوشيال ميديا اللي نشوف بها مجموعه من التافهين اللي حقيقه يعني الف علامه استفهام على هذا الموضوع، انه ليش دا يصير هيك مثل هيك تفصيله يعني. فلذلك انا اعتقد الى انه يجب ان يكون هنالك اجراء اخر، ولو احنا بدنا نعول على فالتفصيله يعني حقيقه احنا اليوم نشوفها في المجتمع بدات تنقرض، اللي هي موضوع الاخلاقيات مو الاخلاق، الاخلاق موجوده لكن الاخلاقيات قاعد تنقرض، لان هذا الموضوع بدا يوصل الى مرحله الى ان هنالك تنتهي الاخلاقيات من خلال المهنه، من خلال الجار، من خلال العمل، من خلال الحياه الاجتماعيه، قاعد تنتهي هاي الاشياء، وبدنا نشوفها الى انه بدات تاخذ منحا اخر. يعني أنا يمكن اليوم شفت فيديو عن واحد، هو أنا أحب دائما ينتقد الأشياء بطريقة جميلة، فدي يسولف ابنه بصفه، فهو عساس ديرش الباب، بعدين يقول الابن يقول له سد الباب ما جيران مفتوحة، فيطلع جيرانهم يقول له شكرا جزيلا. وهاي الثاني يعني بعد فترة من طويلة من الزمن هذا يتحدث عن سابقا، فيروح عم يسوي نفس الحركة، ويجي ذاك الشخص بالباب بيت، انت شلون تدخل البيت وحرمة البيت وحضر عمامك وسد الباب؟ قال يا ابا احنا جيراني، انت وشفت بابك مفتوح فدا سده، لا انت من سمح لك ما ادري. فشوفوا هنا نحكي عن الاخلاقيات، هذه الاخلاقيات التي كان جزء من عندها يعلم في المدارس ويواظب الأهالي والمدرسين والمدرسة والمجتمع على أن يتحلى بها الأفراد، فهي هنا الفكرة. هسه هي إحنا اليوم كأفراد إذا كنا يعني خلينا نقول ننتمي إلى أي دين من الديانات الكتابية، أي دين، فهو يتحدث على أن يجب أن يكون هنالك أخلاقيات. المشكلة إحنا بما أنه الدين الإسلامي هو دين الدولة، فكثير من النقاط الموجودة في الدين تحثنا على أنه إحنا نصون الجار وننتبه إلى أفراد عائلتنا، بر الوالدين، لأن مجموعة القوانين. بس يبقى هذا التساؤل اللي أنت يجي في بالك اليوم، شنو هي الظاهرة اللي الظاهرة السلبية التي يتصف بها مجموعة من الأشخاص واللي شفناها أو نحن نشخصها كمجتمع، لأنه هي هواية، ذول الأفراد هواي عددهم كبير، مو ظاهرة ممكن خلينا نقول مرة مرور الكرام وإحنا دا نشخصها حتى نلحق عليها في البداية. طبعا إحنا نحكي على أنه ظاهرة بعد ذلك هي عملية انتقالة، حالة معينة شاذة بعدين تنتقل من حالة إلى ظاهرة، بعد الظاهرة ذاك تكون هي مشكلة اجتماعية كبيرة، مثل سالفة المحتوى الهابط. كان بالبداية بلش بحالة معينة، واحد كم واحد من ذولي هم حتى أصلا كانت بثوثهم يعني اللي تابعوها ما أعرف شنو عليها ما أخذ مؤخذ. المهم بعدين توجهت إلى ظاهرة، وقامت حتى خوارزميات السوشيال ميديا تدعم الأشخاص إلى أكو عركك وسالفك وعمل. بعدين صار الموضوع لا، احتاج إلى أن يكون هنالك لجنة خاصة متخصصة في وزارة الداخلية لمراقبة المحتوى الهابط، وبدأت تتخذ إجراءات فيها. بس أنتوا تخيلوا أنه هذا بدنا نحكي عليه عملية التطور صارت خلال 4-5 سنين، إذا هي انتقلت بالمجتمع كالنار في الهشيم، انتشرت مباشرة، ماكو شيء وقفها. ما يعني هاي إذا أنا أحكي عن أخلاقيات المجتمع، أخلاقيات المجتمع لم توقف هؤلاء أنهم يتمادون أكثر، وصار الموضوع بالعكس، صار الموضوع تفشي. بينما إحنا أي مجتمع نقعد به الكل ينتقد، إذا الكل ينتقد

نها لازم ذولي ما عندهم لا متابعين ولا دنيا. هو الكل ينتقد والكل يتابع. فالتركيبة بالمجتمع بالنسبة للفرد العراقي غريبة. ينتقد شيء وهو يقوم به عادي ما عنده مشكلة. وإذا جات الفرصة عادي. يعني مثلا هسه احنا نشوف مثلا اكو تفصيلة كلش مهمة بالسوشيال ميديا. كان هنالك احترام تقدير وعي هيبة للأم والأب. اليوم بالسوشيال ميديا الجماعة دي مسح بيهم القاع عادي أم والأب. هو راضي ويبرر من قبل أولاده أو من قبله هو بالوارد المادي. فإذا بالتالي الموضوع أصبح يعني خلاص مزعج أو سيء أو أصبح عادي. لكن يعني باقين احنا طبعا في حلقتنا لهذا اليوم حتى افهم من عندكم او تقولوا لي شنو الظاهره السلبيه التي في المجتمع العراقي واللي يقوم بها فئه كبيره او مجموعه كبيره او مجموعه اشخاص لا تزال الى الان موجوده وقاعد يشتغلون وتعتقد الى انه يجب ان تنتهي. يا خان الغالي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله عبرت الجسر
1: يا عيب انا ارتحت
0: صدق زين شلون الاخبار؟ هلا حبيبي
1: والامور
0: الله يخليك.
1: طبعا تحياتي للمخرج.
0: اي
1: هناك عمي
0: عم تعرف
1: مختفي يا سيد المخرج.
0: سيد المخرج يعني خطيه شو يسوي
1: سيد المخرج؟ بطل سلطان وين؟
0: شنو
1: سلطان وين؟
0: وين
1: هو مو سلطان؟ لا يا ما قال سلطان.
0: زين يعني.
1: ما قال سلطان لا وين سلطان من الولد
0: أي.
1: يعني وين
0: اي مثلا وين والله ما ادري
1: وين
0: ايش تريدين نقول لهم ادعوا فيه
1: يخبرونا على فديه
0: وما راح ندفعها وخلاص انتهى الموضوع.
1: اخذوا اخذوا السياره ورجعوا
0: وخلصت عافيه. اي اي
1: انا قال الخاطفين اقول لهم اعطوني بس سناب مالتي
0: مثلا لا التداعي يقول لهم بس اعطوني السياره ما عليك انت انا اتعوض بس السياره ما
1: تعوض.
0: اقعد احكي لهم محاضره يطق روحهم يطلعوني.
1: ايش فيك لك عم تقول هو انت هو انت من الطاوله طلعت ذيك الطاوله حامله
0: ذيك عافيه كان ما حد يطلع منها طلعت
1: ذيك وما كان فيها دين زيت حتى دين زيت كان دين الراعي
0: ما
1: ايه هذا يشوح اكثر
0: اي تخيل. طيب سولف لي شنو ظاهره؟
1: والله مع احترامات الجميع الاراء المستمعين بس ابو السلاطين من فترة ظهرت ركوب الموجة.
0: ركوب الموجة
1: أي شيء يصير وياه وهم ما يعني أصلا شيء هذا ولد جيراننا ما لا لا ما قوى لا جمل.
0: طيب
1: يعني الله يسعدك عليه أقول لك شوف ذاك اليوم اللي هاي طلعوه مال هذا شو اسمه اللي هذا الجميني يكون تشعليك تشعلك على عقب
0: زين.
1: يا والله مو المفروض احنا وكشعب قلت لحبيبي انت كشعب انت مالك علاقة باقي هنا فلان باقي الجميلي راح يبقى غير واحد ونعمل انه مثلا نرجع للدوله وهاي السوالف حكى بالخطه المرسومه يعني احنا شيء يصير مثلا بالسوشيال ميديا حكوا على فلانه تلقوا العالم صايره كلها ويا فلانه
0: صح
1: صار هاي صارت حامل وشلون صارت حامل وهي بعلاقه فاي شيء يصير من التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك او انستغرام تصير موجه تصير هبه تلقى الشعب العراقي هو على يعني شلون اقول لك على البعد وخسوفه حاميه. طيب. ما له علاقه هو يعني ما له لا ناقه ولا جمل بالموضوع وتلقاه يدافع او ينتقد او يهاجم او يعني يوقف ويا يعني هم اكيد تصير مثلا بين اثنين مثلا فلان حكى على فلان
0: طيب.
1: تلقى ناس ويا هذا وناس ويا هذا وهم اثنيناتهم ما لهم علاقه. صارت غير شغله تلقى ناس ويا هذا وناس ويا هذا صارت مال المنتخب كلها صارت رياضيين وكلها صارت محلله رياضيه وكلها صارت مع العلم واحد مشورت ما لابس او ما عنده شورت ما
0: لابس
1: اي حتى ابسط شيء هذا مال الفلوس كلها قامت تحلل وهذا بايقهم من هذا وهذا بايقهم من هذا ودن الفلوس هذا لا يعني ما كم علاقه صراحه
0: هو هو لو بس كل من يلتهي بروحه يعني كان امورنا يمكن تختلف تماما بصراحه.
1: لا هو يعني مثلا خاصه جيراننا عالم يرمون يقعد من مثلا من يسولف وياك يصف لك ساعه او ساعتين وانا بس اريد اطب مثلا انت اكيد اوريدي من توصل للبيت يعني اكيد يصير عندك على قولك المصريين حسران يعني تريد بس طب تبدي حتى طب الحمار
0: ايه تخلص
1: طب يخيلك محاضره ساعه وهي انا والله قلت لك يا ابو فلان انت لو تخلي مدلع جار احفل لك والله ترتب الحديقه البرا
0: احلى على الاقل انجازك وشوفه قدام عينك
1: انت هتكتب تحكي لي على العراق والمواطنه وهاي السؤال والله حتى بدك فطاري تكون اجيب لك سلطان ساعه محاضره على الرصيف وعلى الحديقه البرا
0: مثلا
1: يعني والله يعني السيارات شلون خرابه تكسر رتب لي تنبيهن وانا يجي لك الفلوس حطه كيف تجي
0: ايه شوي طيب هي هاي موضوع ركوب الموجة بصراحة واحدة من الأشياء اللي جدا يعني أتمنى أن تنتهي بالمجتمع يعني خلاص
1: يعني أنت
0: مالك مالك بيها لا
1: أوكي أنت أنا أركب الموجة استفاد
0: ايه
1: بس أنت راكب الموجة وبس حسك مبحوح وكل شيء ما محصل لا ناقة ولا
0: جمل
1: تكره روحك بالعالم
0: صحيح طيب
1: تحياتي
0: لك شكرا يلا نروح لعقم صاد جسر اي اوكي تحياتي لك. طيب مستمعي راح نسمع أغنية طبعا بعدها فاصل، فكروا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم حتى نسمع آراءكم خلال الساعة الثانية من برنامجنا.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. القاضي ضياء جعفر ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. الكهرباء إلغاء الاستثناءات وقطع التجهيز للمؤسسات المتخلفة عن سداد الأجور. العراق يستعد لإطلاق خطوط بحرية مع 4 دول لتعزيز السياحة ونقل المسافرين. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المحادثات مع عمان بشأن الملاحة بمضيق هرمز. إعلام عبري: حكومة نتنياهو تنقل اجتماعها إلى ملجأ محصن وسط توترات مع إيران. توغل إسرائيلي في قريتين جنوب سوريا غدا دعوة أممية لوقف الانتهاكات. طقس العراق: أجواء صحوة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد.

0: رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: انت شو يعني.

0: طيب مستمع رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: سلطان الجميل،
0: يا اهلا وسهلا. طلع صوت عباك ما تنين، شايف هالفحيح التنين. شلون الامور؟
1: مشتاق. شو ما حد يسال علي ولا واحد؟
0: والله احنا ما نسال اي احد.
1: والله عم اعرفك اعرفك واعرف اطباعك.
0: اي واعرف كرشك مثبور. اي
1: والله كنا شويه جدنا رقه تي في سي مرتب، اذا تحتاج تي في تيات اشياءات ترى رتب لك الحكي على
0: الهواء. تي فيات؟
1: تي في سي يعني تي في سي.
0: تي في سي اوكي.
1: يعني شغلك الترتيبات الامور
0: ثانيه. اي اوكي.
1: ترى ماكو شيء اللي واقع على الهواء.
0: بيع خدمات على الهواء هذا
1: زين. اي خدمات على الهواء. شلون الصحه؟
0: شلون الاخبار؟ قل لي شنو الظاهره؟
1: يا ظاهرة أنا قبل هاد يلا
0: أوكي بدنا نحكي إحنا حتى عيد المهم بالساعة الثانية. أقول لك حتى إحنا بالساعة الثانية حتى عيد اليوم إحنا في المجتمع مالتنا دائما ما نشوف إلى أن هنالك ظواهر بالمجتمع يتصف بها فئة كبيرة، وهذه الفئة الكبيرة اللي هي تمشي على هذه الظواهر بصراحة نشوف إنه هي مجموعة من الظواهر السلبية، يعني مو مجرد إنه هي ظاهرة بس وخلاص، لا هي يتصف بها مجموعة كبيرة من المجتمع. فأنت بوجهة نظرك شنو الظاهرة اللي هي موجودة اليوم بالمجتمع ويتصف بها الكثيرون؟
1: يعني أتوقع ظاهرة اللي انتشرت بطريقة كلش بدأت السيطرة عليها اللي هي مسألة البثوث المباشر المباشرة على تيك توك وكذا. يعني هذه ما أدري أتوقع لازم نستقر عليها لأنه ضرات. يعني أنا ما عندي تيك توك أمانة يعني ولا نصب ولا أرد نصب يعني تطلع مرات بتش أشياء على إنستغرام يعني واحد يشوفها. الأعمار لازم تتحدد.
0: تتحدد بأي ناحية؟ شلون قدر تحدد؟
1: يعني تتحدد إن ما يصير واحد يفتح بث مباشر إذا مو دون كذا العمر الفلاني، فهم شلون يعني فوق 18 و20 حتى يعني تعرف إن هذا البث المباشر واحد ممكن يأثر على 10 و10 يأثرون
0: طبعاً 100%. وهذا اللي يصير أصلاً يعني شنو؟
1: فأنا موضوع المظاهر اللي السلبية اللي تنتشر بطريقة لأن هي فلوس أكيد يعني تنتشر بسرعة
0: حتى المرأة فلوس
1: تنتشر بسرعة يعني طبيعي هذا الموضوع. إذا كانت الإشاعة أو إذا كانت أي فكرة

0: في فكرة وراها فلوس تنتشر.
1: نعم.
0: وهي للأسف الفلوس بتكون كمية الفلوس اللي وايد تكون خلف أشياء سيئة.
1: أي بالضبط. هاي المشكلة اللي تصير إلى أنه هي لأن أكو مال وأرقام عالية فالعالم تستسهلها. أصلا هي حالة حال أي مهنة ممكن تكون هي عبارة عن مال سهل، ولكن بغض النظر عن أنه تبعات هذا المال ممكن شلون يصير.
0: الفلوس ما تكون خلف أشياء إيجابية حتى تتقوى.
1: لا لا لا طبعا.
0: فمن تكون خلف الأشياء السلبية لأن الإنكم يكون سهل والأوتكم يعني يكون أقل من الإنكم بهواي.
1: بالضبط صحيح.
0: تحياتي
1: لك منقذ حبيبي، شكرا جزيلا. صالك على خير، باي باي. ناخذ اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
1: سلام.
2: تحياتي لك كل المخلص.
1: يا اهلا وسهلا.
2: شلونك؟
1: شلون اخبارك؟
2: الحمد لله
1: كل الحلا. سولفي.
2: ها دعي عنك. موضوع اليوم هو الازدواجيه والنفاق الاجتماعي برايي. اكيد بناقشهم على المجتمع العراقي الدكتور علي الوردي. يعني مثل الشخص ينتقد الفساد ولا يحتاج معاملة مروج يروح للجهة الواسطة. وثاني شغلة يتكلم عن الأمانة وإذا صارت له فرصة مصلحته الشخصية يغش الناس. ومثال آخر يظهر للمجتمع سلوك يختلف عن حقيقته، حتى على السوشيال ميديا اللي قبل شوية ذكرها نفس الشيء يعني بالواقع موجودة. يقول ما لا يفعل علشان القبول الاجتماعي. وأبشع أنواع الكذب مو الكذب على الأشخاص، الكذب على الذات، ونقنع نفسنا بأن هذا التناقض طبيعي.
1: طيب هذني برأيك إن هنا وليدات يعني مجتمع جديد لو وليداتنا إحنا موجودة عندنا أصلا؟
2: لا قديم من زمان.
1: قديمة
2: من زمان.
1: شنو اللي خلاها تتفاقم بهالطريقة؟
2: أول ناس تتمجد لهاي الأمور، يعني أبسط شيء قبل شوية قالوا على السوشيال ميديا الناس قاعدة تريد تروج على الأشياء المظاهر والازدواجية.
1: ما ممكن أقول إلى أنه هي هاي كأنما هنالك فئة كبيرة جدا بالمجتمع هي قاعدة تلعب على هاي التفصيلة بحيث هي توصل إلى مرحلة صحيحة. يعني أكو ناس كأنما أنت تحس بهيك تفاصيل إلى أنه هم متعمدين أن يدعمون مثل هيك تفاصيل.
2: مو شرط، لأنه البعض صارت جزء من شخصياتهم من طبيعتهم. مو شخص يتعمد يسوي هذا الشيء. أكو ناس مقتنعة بأن هذا الشيء صحيح.
1: اوكي طيب تحياتي لك ورده. شكرا. هلا وبيك. مع السلامه. باي باي. هلا بك. شنو استاذ احمد؟ اي الاولى الاولى ثانيه عادي. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. الله يحفظك يسلمك. يا هلا ومرحبا.
3: عفواك خبرتك يا
1: كل الهلا بيك. يا هلا ومرحبا. شلون اخبارك؟
3: الله يسلمك. الله يسلمك.
1: طيب سالف لي شو الظاهره
3: اليوم؟ موضوعك كلش حلو. السلبيات
1: اي ظاهره سلبيه. احنا اليوم نشوف كثير من الظواهر وش بس واصلين الى مرحله انه ما نقدر نشوف قصه.
3: إذا أريد نحكي بالسلبيات أراد أن أشهر بهذا البرنامج يلا وما يخلص.
1: إيه بس الأبرز شنية؟
3: إيه الأبرز يعني أنا اللي دا أشوفه يوميا. أنا تمزح شيئا كانت معملي. ظاهرة السلبية اللي هسه منتشرة حاليا بالسيارات
1: اللي هي
3: بالشارع. يعني صح. السيارات أكثر السيارات هسه كلها حديثة وفيها بلوتوث.
1: اي
3: فلس ويد لازم التليفون يباوع بيه ويد وقادر 3 دين 4 دين والنقلة الإلكترونية.
1: ايه
3: التوق له تأشر له
1: مو يمه
3: وخر على طفل.
1: ايه
3: زين اللي هو السيارة بيها بلوتوث.
1: ايه
3: أكنك التليفون ليه بلوتوث.
1: بالضبط. وحشي وفضلت راح تقول له بعشكو
3: وحشي زين ثانية لكم ماسكات ينباعا في الدوارات.
1: ايه
3: تجيب لك ماسكة وحط التليفون بيها.
1: ايه
3: سلامتك وسلام الآخرين.
1: صحيح.
3: يعني هاي احنا بالتقليد سريعين. بس اذا اريد نعوف الشيء لا من الصعوبة يعني تدريجيا.
1: نعم.
3: يعني هذا تنشوف هاي الاجيال مالتنا. حتى بما فيهم اولادنا. ليش احنا نحشي على العام. لا حتى اولادنا. بالتقليد سريعين.
1: صح.
3: بس يعني
1: احنا اصلا مجتمع يحاول نقلل دائما كل الاشياء اللي هي مضره او نافعه.
3: يعني صار سلطان احنا سريعين بالتقليد.
1: اي
3: سريعين يعني. زين فهاي ظاهره يعني حيل منتشره.
1: نعم.
3: الولد البنات حتى لو انت مندوب مال توصيل او عندك اتصال ويا
1: نعم
3: شخص او ويا عندك يعني تليفون سيارات كلها فيها بلوتوث.
1: اي
3: الثاني المتكلم وياك حاط التليفون بالمواصفات ياك وتاتوب.
1: اي حلو حلو. هاي انا اعتقد هاي واحده من الظواهر اللي يعني يجتمع عليها الكثيرين، الى انه احنا من الافراد اللي ما نعرف نستخدم او مو نعرف، احنا يعني ما عندنا سعة استخدام التكنولوجيا اللي هي موظفة لتسهيل حياتنا، بالعكس احنا ناخذها حتى نصعب اكثر. بدليل مثل ما قلت يا انه عندنا اليوم احنا التليفون ماكو داعي يكون بايدك، وممكن يكون على ستاند، ممكن تربطه مباشرة بلوتوث بالسيارة، ممكن تحكي. بس هي سالفة التقليب هاي مال تيك توك وغيرها من ذنين الموجودات، تلقاه هو قاعد بالازدحام ويقلب ما يهم ايش صار وراه، او ممكن مشت السيارات او غيرها، وهذا عدم الاحساس بالمسؤولية بالموضوع.
3: واحد تقاطع الرواد، هيك وقت بنية السوق ومتاهية بالتليفون ضربة أبو دراجة أبو توصيل. هو سايق أبو دراجة. فالمرور والشرطة يبغون عليها شيء يحكم يعني. من تبع التليفون. هاي في الشارع.
1: طيب.
3: والسلبية الثانية يعني ولا واحد من وقتك.
1: طيب.
3: وهاي صارت. هذا طبعا صير قدامي يعني روحي تطفر من عدها. عفوا وما اعتذاري لك وللمستمع على اللفظ. يعني انت راكب لك سيارة حديثة وجام سوي تظليل خفيف ومري نتفرنا السيارة زين واقف بالتقاطع. زين التقاطع واقف به الشارع مو بس لك. الشارع وياك ناس محترمة.
1: طيب.
3: عالم وياك زين اكو ضيوف احتمال من غير بلد جايين.
1: اوكي.
3: استاذ سلطان استول.
1: ايه شنو الظاهره؟
3: فتح نزل الجامع.
1: ايه.
3: وطلع راسه. وبصق بالشارع. يعني بين قوسين سفل بالشارع.
1: باع هي يعني. هاي نحكي عليها يعني شلون ممكن تصير بابا هي شلون بعد
3: الله. هاي عفك مالي للأسف.
1: أنا قلت هي هاي مجموعة
3: هاي تعبانيها بس هاي الحالة لأن أنت واقف منطقة جدا راقية.
1: بعد وين حطك؟
3: وأنت يعني سيارتك كسارت هل نحكيها وهو يلمع من فوق الجو سيارته تلمع يهب يمك كلينه وش يهب يمك خلي بالسيارة يمك.
1: طيب بالضبط. اي صحيح والله صح. طيب
3: نزل يعني عفوا على اللفظ يعني نزل الجامع وذهب. اشكرك استاذ سلطان.
1: شكرا جزيلا حبيبي. تحياتي لك يا ورد. يا اهلا بيك. مع السلامة. اهلا ومرحبا. مع السلامة. باي باي. هاي هاي
4: شرسة ورقيقة هواي عينا طبع لبوة والأحلى ما بيها الثقة شقد حلوة.

0: بعيدة طويلة. طيب ناخذ يانا اتصال. الو
1: الو نعم.
0: يا هلا
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟ هلا عباس، شلون اخبارك؟
1: نشتاق لك والله.
0: وفي دول عينك حبيبي، شلون امورك؟
1: تصدم لو عليك على انت ماكو ما تطلع لي
0: ايش عجب
1: والله، يعني مساج قبل 4 ايام من الدكتور. شلون
0: نيتك مو صافيه؟
1: والله
0: عارف صفي نيتك تلقاني.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون اخبارك؟ اكتب على اعلامي سلطان اطلع لك عادي.
1: الله
0: حبيبي.
1: أي.
0: لا مو هيك شيء، احنا دا نقول شنو الظاهره السلبيه اللي اليوم هوايه من الاشخاص بالمجتمع اللي لانهم يتصفون بها او يسووها. يعني انت تحس لانه هنالك فئه كبيره جدا من الاشخاص في هذا مجتمعنا هم يتصفون بهذه الصفه اللي هي عباره عن ظاهره سلبيه، فشنو يلي برايك انت؟ ناس قالت انه سالفه حب الوطن، ناس قالت عدم احترام الشارع، ناس انت شنو اللي تشوفه اليوم من خلال مشاهداتك ووجودك بالشارع او من خلال المجتمع اللي انت عايش به؟
1: والله المجتمع
0: هذا يعتقد اخلاق. اخلاق اوكي.
1: والله هي اللي هي الاساس،
0: لو
1: الانسان اذا عنده اخلاق عنده حس بالمسؤوليه ويحترم غيره وقاعد بالشارع هذا غلط.
0: طيب
1: يعني احنا قبل ما كان بتشتغل على نفسي يعني كلش قوي يعني شعراتك
0: توقف فيه زين،
1: يعني المجتمع يعتقد الاخلاق يعني الله يكرم الانسان عاد الشقع يعني هذا واقع حاله يعني واقع يعني مع احترامي
0: نعم
1: حافظ على نفسي والله جنوم يعني حتى هذا ودراجة أولا بتليفوني الشارع ويعبي فيها وبعدين سوفات عاد هذا شيء غلط بدنا نسويه وبنص الشارعين لو هاي البهارة الجديدة يشوفون بالشارع يصورون ويشوفون يا ما هذا شيء غلط بدنا نسويه قاعد تعكسون صورة للعراق من العراق أسوأ شيء بالعالم.
0: نعم
1: مو كل شيء يشوفونه صورة ونشره ما هو غلط هذا يعني غلط كل الغلط أنا نقدر نشوف طبعا نسوي شغلات والله نسوي شغلات العالم تحترمنا عليها نشره العكس نشره خصوصية جزء إنسان ساقون جزء إنسان تعرف بس إحنا حار الدنيا وحتى تعبان وضغط حياته وضغط شغله كل شيء صار حاسي كل شيء غلط ما صار ولا شر حاسي أبغى شيء غلط جد دخل والله قبل ما أحكي من هذا الشغل جد الزكام دخلين بيها إحنا أبنية تزولد وهاي كبر عمره والله قلت له زار عباس والله عمره 15
0: سوت هي سوت كتلة ولد
1: أبنية تزولد
0: إيه
1: وهاي عمره 15
0: نو
1: يا مش عقبة ضبط خلاص مش
0: عقبة والله ما أدري
1: وهي 15
0: زين
1: يا أخوي هاي يومين احتمال المواضيع أنا وليد هاي واحد جاوبه خلاص هذا رقابة يعني إذا كم أهل الرقابة هم فازين أهل الرقابة نفسهم هم فازين أنا كم أجمع المجتمع أنت أبو النزل بروح رجع وقعد رجع ودي قلت والله بابا والله العظيم بابا وأنا طالع بني عشان ما أوصل لهدي ثاني
0: لا شلون بس
1: كنت على سطح حوض جللوتي كراسي من الجسر الوسطية لوطين سطح حوض أخذت سطح حوض ليش سطح حوض ما نقيم والله أنا الله
0: طالع شنو قيمته يا ثلاثة والله ما ادري
1: والله
0: ممكن هي تكون حاله فرديه بس بالتالي هي هاي تعم على الجميع يعني بصراحه نعم صح. طيب تحياتي لك حبيبي عباس انا ممنون. شنو صعبة بس انت دور عاد تلقى
1: دورك
0: الله يخليك والله العظيم هاي مكتوب اوكي حبيبي تحياتي لك هلا ورد باي باي مع السلامة باي باي باي. نعم استاذ احمد اي يلا
2: نار يسوي ازعاج على العالم جرافه طقتها براسه وتوفي هم يم جيراننا وانا بالحمام جاي اشرب شاي وطلعت واسمع وز طقت السندويش وزرفت راسها سنك
0: صرفت السنك سوت طلقه
2: طقتها براسه وتوفي هم يم جيراننا وانا بالحمام جاي اشرب شاي
0: وبالحمام جاي اشرب شاي طيب مرحبا. شنو الظاهرة ها مال واحد يشرب شاي بالعمام؟ يلا ما خاف يلا شو تسوي الدنيا هيك مو زينة. هاشا هاشا شو ساقط ريلي؟ مساء الخير.
3: مساء النور.
0: شو الأخبار؟
3: هذا يسمح بالأم
0: هذا يسمح بالصالة بالحمام
3: يشرب شاي بالحمام يسمح بالأم
0: شو مدافتي ما ويطبق بالحديقة
3: وطلقة جدي بالسنك
0: بالأمي بالسندوي سوز
3: لا لا قف
0: لا ماكم انت اخر حلقة
3: كلش
0: لا هو زين هي تفصيلة يعني هي تفصيلة مو مهمة بالموضوع كله انت ايش تقول لنا اياها شرب شاي بالحمام شعلي شرب الحمام شلون هاي طيب يلا نهدأ طفي الإشارة
3: لا ده حلوفة طفي لك يلا
0: غرت لك دلوفي زي أصلا الساعة ما لفتي
3: لا عيني هاي اللقاء غير لازم انت 70,000 ساعة مطي إشارة
0: سولفي دكتور شنو باي
3: والله ضاعت عن احترام المكان اللي عملت بعد بنت اللي حضروا الحين مرة في يوم هم يتسلتوا صوت العالي بالمكان اللي انت قاعد
0: هاي اللي هوي بتوره لو قليلين يعني
3: اشوفه يعني ما اعرف ظاهر انه توا يعني ظاهر انه فعلا هاي يعني مرة عندنا والله العظيم يعني ودي يتناقشون لا في الصوت العالي احنا يعني شوي حكوا علي اقول اخي يعني صوت وكل اهلي مطعم انتوا اهل المطعم بتشوفوا هيك واحد بس تجون تقولنا مثلا لو دائما على حق لو نفس الفلفز
0: اي بس بتاعي ابو المطعم يقدر يجي طب لحظه ضربون اي مكانك شكلي
3: صوان اوفر اوفر يعني صوت عالي وما في هذا يجاوب هاي يعني بحد انت من الموضوع انت مالك علاقه انت مالك وذاك اليوم ايش في ذا هم وديهم قاعد يحن هو المكان هذا والطيف وهذول ما ادري شنو المشروع شايفه يا سب صدق وكلهم وحدهم هالجدود زين حتى احنا بكره يعني قلت للشر البيئي حتى انت قلت تقول لي قلنا نطير اينا بموضوع
0: مثلا ما بقي عرفنا كل المشروع
3: كل تفاصيل زين
0: زين
3: والبنات نفس الشيء بس من البنات يعني بنات قاعدين والله العظيم ما يطلع لنا يعني قاعد اصبح الشمس كيف ظهري
0: اوكي
3: شوف صراحه عدنا شباب بنات يعني الولد صوتهم ساكت هذول البنات بره بره بره فلان المدير صوت بحيث اصبع وجهي تقول شنو الصفه كان يقول اشتريني هذا هدول الولد يحكي الولد صوتهم ناصحهم يا ولد تصوتش على تيت زين شكو ما حد لمكم يعني هو انا قول لهن الصوت البنايه مني لما حلو صوت البنايه مني على حلو
0: اوه طبعا
3: هو
0: هو بدين صار مره فقد تقدر خليته انت تقول
3: تحتيها بعدين تلاقي
0: لا على تقدير يكون هناك حق يعني بنيه صوتها كل مره كل مره
3: زين الصوت العالي يعني زين والصوت العالي وما بحد يحط شو السالفه الجهاده كان انت تحكي الصوت عالي انت هو الولد غلط يمكن تحكي صوت عادي يزعج
0: بالضبط
3: ما سبوق اللي شايف كنت وتكين فاهم شفتها كل مرة يعني هالشيء قلت يلا ولد بس مرحة نات مرينا ليش بشغل بنات زين قول اللي حيو سال فروض ظهر عالي شكو شكو زين انتو بعدين ما حد لكم فاسنا بالقاء اهم لا كان ظل الاكل وطلع صوت كبر شارع ما اعرف ايش لا تنام لا تحكي وانت تقع على يعني من الايتيم مثل بتاعي وهاي هاي مطيكم اياه بحنا
0: والله ما ادري انا قبل هيك قلت انه يعني لا يوجد ابن اخ لله الحمد كنا اخ القياس لان او راحت نار
3: ما اعرف يعني بروها تمرع على اساس الاخلاق وانتم يعني دعوا سكر انا ما اقدر تحكي تقول
0: لك ايش دغري اي عافيه بابا صوت عالي
3: ما يصير
0: تسوي دعوه ايش ثاني لا بس حريه شخصيه
3: حريه شخصيه واذا فعل لي صوت شنو المشكله
0: صح
3: يعني ما اعرف ما ادري ما ادري احنا غلط لا احنا مو غلط
0: لا مو غلط
3: طبعا
0: كلمه
3: غلط
0: طبعا كيف دكتورة؟
3: شو هتنا من نور عليه؟
0: ممنون دكتورة، شكرا جزيلا لك.

0: مشتاقين لك والله.
1: الله يخليك يا هلا.
0: وفقك عافيتك.
1: الله يسلمك يا ورد. سولف لي شنو؟
0: والله استاذي الحقيقة للأسف هو يعني هم ما أريد أكون سلبي، بس هو شنو الظاهرة الإيجابية موجودة بالمجتمع؟ شو أغلب أنت يعني سلبي، ما أعرف لكون إحنا في المحاكم وجاي نشاهد هاي يعني
1: بالضبط، هاي واحدة من الأشياء يعني اليوم نشوف قدامك تفاصيل مختلفة.
0: فأغلب شيء للأسف يعني صار موضوع النصب والاحتيال والكتل.
1: نعم.
0: وموضوع الصايز وهذا صار يعني صار كأنه نار في الهشيم. يعني ويستخدمون هواي وسائل للنصب، يمكن قلت لك لكون احنا بالمحاكم نشوف.
1: صحيح.
0: أكثر شيء نصب موجود يعني مع الأسف. والناس سمعتها يعني مع احترامات الجهة القانوني ما يستشيرون من خلال العقود. من خلال هذا حتى لا يوقع بالفخ والنصب. وهذا أيضا همت الثقافة قانونية، فاللي جاء أشوفها هي ظاهرة اللي هو النصب وموضوع الفايز وغيرها. كلش يعني موجود بالمحاكم أكثر من الطلاق. فهاي ظاهرة كلش سلبية، ويعني وأكو أمور يعني ما يقدر يوقع فيها الإنسان بس الجهل، وهذا يعني يصيرون بهذا السبب.
1: نعم. هو يعني انت بوجهه نظرك الان ممكن تنتهي هاي الاشياء من خلال التثقيف القانوني او من خلال يعني محاربه ذول الاشخاص؟ يعني بصراحه احنا نشوف اليوم الكثير من الاشخاص اللي يدعون النصب والاحتيال والهاي وقاعد يتمكنون بطرق يعني والله حتى واحد مرات يضحك يقول لك ما معقوله انه واحد يجي ينصب عليه بهالطريقه.
0: ف نعم هم هذول سبحان الله هاي العصابه يستغلون الناس اللي يعني قليل الثقافه وقليل الوعي فيجي عليه يعني يعطيه فرص ويعطيه مثلا اوبشنات هوايه فيوقع. فهو اكيد لازم يعني الدوله جاي تحارب وجاي يعني تكافح دوله، بس لازم
1: الوعي اهم.
0: الوعي القانوني
1: الوعي
0: بالضبط. اي يعني انت اذا مثلا يعني هوايك امور انت مسويها خلاف القانون ما يقدر يحميك الدوله ولا تقدر تسوي لك شيء.
1: نعم.
0: فهاي للأسف ظاهرة موجودة كل شيء، النصب والفايز وكذا وغيرها، فنتمنى الابتعاد عنها
1: إن شاء الله. طيب حلو،
0: الله يبارك.
1: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، تسلم يا ورد، هلا بك يا حبيبي، مع السلامة، باي باي.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا يعني اتصال. الو
1: السلام عليكم. مرحبا.
0: سلام يا هلا ومرحبا.
1: ان شاء الله بخير الله يخليك. انا هسه شنو عندي فد ظاهره يعني
0: منو جاي؟
1: كلش مو حلوه. لا عفوا خاف الرقم غلط.
0: لا منو حضرتك؟ اسم حضرتك؟
1: انا اسمي هشام.
0: اهلا يا هشام تفضل. اي شنو الظاهره؟
1: الله يسلمك. انا سوني كنت بالبنزيق انا مال جيلانه طبعا.
0: نعم.
1: وصرت صارت قدام فد حاله انه كنت اتمنى الاقي احد او منصه معينه ما انه اشكي على هاي الموضوع. فسبحان الله بهاي الاثناء اني كنت مطلع الراديو مالتكم فالمهم يعني صارت لي اتاحت لي هاي الفرصه الحمد لله. المهم
0: طيب
1: فهاي الظاهره شنو؟ كنت افول بنزين فقدام السياره.
0: طيب
1: هاي السياره هو اكيد يعني كل واحد يبدي يفول بنزين ما اعرف ليش راح يفول، عرفت شلون؟ يعني خلى ربع ساعة ولا 20 دقيقة والله يعني أنا تقريبا حسبت له فوق ال 15 دقيقة إنه يطلع الفلوس وما أعرف إيش. أنت يعني المفروض بهاي الأثناء أنت ممكن بهاي ال 15 دقيقة اللي أنت وقفت فيها ممكن 2 يجون سيارات قدامك تفول.
0: صحيح.
1: وأنت ضال تحسب الفلوس وضال ما أعرف إيش يعني أخرت تأخير كلش طويل يعني عرفت شلون؟ هو المفروض أنت من تدخل بنزينخانة تعرف ليش نفسك ليش راح تفول. انت المفروض هاي قبل اوريدي انت الفلوس تعلمها بيدك حتى ثمن البنزين اللي انت
0: البوزرشي. ايه
1: ايوه
0: هذا يجي شوف اخوي العزيز هذا يجي من باب الاحساس بالمسؤوليه بالاخرين. احنا من الشعوب اللي احنا ما عندنا احساس المسؤوليه بدليل عادي احنا ممكن نطلب طابق سايد ثاني وعادي خلي العائسه يصير وراي ازدحام ما يهمني، او ممكن انه انا اليوم باب بيتك اجي اطبق باب بيتك وعادي، او ممكن مثلا
1: اهم شيء يعني للاسف يعني اغلبيه الناس يفكر بنفسه وبس
0: ما يفكر بنفسه وهذا موضوع الانانيه وعدم الاحساس بالمسؤوليه باتجاه الناس والمجتمع اللي عايش فيه.
1: يعني يا ريت لو الناس من يدخلون في مكانات عامه انه بيها مصلحه للكل لازم هو يخلي اولويه النفس اكيد
0: بالضبط
1: للناس.
0: أي.
1: يعني انا بنزينخانه اكيد ناس بيها وراك راح تطول وانت لازم تستغل الوقت اللي انت دخلت
0: بالضبط. اي ما يكون بالصحيح.
1: انا شاكر
0: حلو هاي شكرا جزيلا لك تحياتي لك يا ولد شكرا. هلا ومرحبا مع السلامه. يعني شوف هسه واحده من الاشياء اللي حقيقه احنا كمجتمع يعني احنا ولا يمنا ولا فايت من يمنا موضوع المسؤوليه المجتمعيه او مشاركه المسؤوليه مع الاخرين او الاحساس بالمسؤوليه ابدا ماكو. احنا عادي تمشي انت بالشارع اليوم تلقى واحد طبيعي انه واقف بنص الشارع ساي ثاني ساي ثالث ما يهمه يوقف بسرعه عادي، هذا اذا كنا مستخدمين الطريق. اما بالنسبه للحالات الطبيعيه تلقى مثلا عادي يعني بارحة مثلا صارت بموقف وياي الى انه شخص دي يسلم على صاحبه وساد الطريق يا من رخصتك قال لي فوت من هنا. قلت له انا فوت من هنا ماكو مكان وخر انت ليش تجي تزاحم العالم؟ ليش انت عندك احساس اللا مسؤوليه بالاخرين؟ وهذا كله ياخذك الى جانب واحد وهو الى انه أفراد المجتمع العراقي أغلبهم مو كلهم أغلبهم هو يشعر بالأنانية باتجاه نفسه وما يخصه. فلذلك تلقى أنت مثلا شقد من الحالات اللي ممكن تصير اليوم بالمجتمع هو يقول لك أول حكاية يقول لك أنش عليه هو المجتمع هيك. هذا اللي ما نابع من عنده لما نقول إحنا اليوم هذا المجتمع وهذا البلد هو مسؤولية الجميع وطبعا الحفاظ عليه مسؤولية الجميع الإحساس بالمسؤولية مسؤولية الجميع مسؤوليتك الجميع. فتشوف أنت مثلا باقي الدول أكو بعض الدول حتى وإن كانت مجاورة إنه تلقى من أنت مثلا عفوا وشخص يذهب زبالة يسوي فت حركة يسيء لهذا البلد تلقى أفراد المجتمع مواطنين هذا البلد كلهم يباعون عليه بنظرة احتقار إلى أنه إيش ده تسوي أنت. فهذا الإحساس أعتقد إحنا بحاجة إلى أنه هو يكون موجود ويعني لا حياة لمن تنادي. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: شلونك حبيبي؟
0: يا أهلا خالد
2: شلونك وعد؟
0: شلون الأخبار؟

0: اللي يشمر زبالة، اللي يتأخر يعمل بنزين خانة، اللي يحشي بصوت عالي، اللي يوقف، اللي ما يعتبر إنه أكو ناس، اللي لبسه مبهذل، اللي اللي اللي اللي, اللي. هذولا يعني ما أعتقد عنده عقل. هذا لو عنده عقل ومستخدمه ألف دينار، ألف دينار مو أزيد.
1: صح.
0: كان انتبه. ليش؟ لأن كل ما حولك هو يثير الانتباه. تليفون اللي بيدك يوعي، الراديو يوعي، الأغنية توعي، التصرفات اللي بالشارع اللي غير مرغوب بيها من تشوفها أنت. إذا رضيت عليها فأنت مثله، إذا ما رضيت عليها إذا عندك دق جرس. فعندنا إحنا مشكلة، يعني أرجع أقولها وجدا يعني ندمان إنه أنا أقول عندنا حيوانات ناطقة بشكل فظيع، بشكل فظيع فظيع. فهذا علاجه ما أعرف، يعني إحنا بصريح العبارة متجهين إلى عالم جاهل بكل معنى الكلمة.
1: هذا تعتبره أنت خلل أفراد لو خلل منظومة؟
0: خلل هي المشكلة وين؟ أنت اللي قوم هذا المجتمع. هسه أمريكا أنت تعتقد أمريكا هم كلهم أذكياء وكلهم؟
1: لا طبعا.
0: ترى 70% من الأمريكان ما عندهم جواز،
1: قانون ونظام،
0: يعني هو ما عنده لا ما عنده جواز يعني يطلع بيه خارج أمريكا. يعني فكرة محدود، يأكل برجر ويتفرج على البيسبول وكذا. طيب. يعرف وين أكو عراق، أكو حضارة. اللي يقود أمريكا النخبة. النخبة هاي، النخبة اللي مرة يمكن حكينا عليها.
1: طيب.
0: اللي من يقود المجتمع النخبة، من المجتمع هو ينهض بنفسه. إحنا عندنا مشكلة بالنخبة.
1: طيب.
0: عندنا مشكلة بالنخبة. النخبة هم حيوانات ناطقة.
1: أي.
0: النخبة هي حيوانات ناطقة.
1: طيب.
0: ولا دليل إنه بلد صار له 23 سنة تخلصنا نحن من ذاك. يعني إحنا دنر.
1: طيب وين خالص؟ يعني ممكن قطع النت. أوكي خالد، طبعا تحياتي لك، ما أعرف شو اللي صار، بس شوف هي هاي مشكلة، لأنه إحنا اليوم عدنا جد ما عدنا أشخاص يمكن وصلوا إلى مرحلة اليأس من دول النخبة، بدأوا ينسحبون من المجتمع بصراحة.

0: اخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: اهلا
0: وش
1: اهلا
0: اهلا وسهلا.
1: شلونك؟
0: شلونك انت؟
1: شو اخبارك؟
0: الله يخليك.
1: شلون المواضيع الجافه الحلوه؟
0: شنو هالمواضيع؟ شنو
1: جافه وحلوه؟
0: جافه وحلوه. شلون هاي
1: القهوه جافه وحلوه؟

0: حسيت أنا هيك. هسا أحمد هم اختزلها بسالفة واحدة مثل جافة وحلوة.
1: مو؟
0: إيه. أنت شين رأيك؟
1: والله هن هواي.
0: إيه.
1: مثلاً ليش تخليط سباب بيتك؟
0: ليش تخليط سباب بيتك؟ أوكي. طيب. الجهال يلعبون برا وخاف تفوتون سريع.
1: ليش هو الشارع ما لعب؟
0: لا. بس هم ما عندهم لأن بيوتنا إحنا مخنوقة خنق. لغينا الحديقة وسوينا مكانها مطبخ لأن تدري إحنا 24 ساعة نطبخ فمهم بالنسبة لنا نلغي الحديقة عمود نجيب مطبخ.
1: شوف أي بيت صغير على الأقل لازم بيها.
0: أي.
1: صالة هول حولي.
0: أي.
1: كوم هناك.
0: ما يكسرون شو اسمه يكسرون الشارع عادي بس يكسرون بيتي والقنفات لا.
1: يعني أنت حاط لك طاسة إنه مو هاي اللي هيك البيها الانسيابية هاي هيك مستطيلة.
0: أي.
1: يعني مين ما أجيها.
0: أي. ما أجي أطخ.
1: السيارة خاف.
0: مني ما اجي اطخ
1: والله العظيم
0: والله العظيم
1: ليش
0: اذيه
1: وهذا اللي مثلا يسوي عدى مثلا تصليح بالبيت او شيء عارف الانقاذ بالباب
0: اي مو هسه حكيت قبل شويه قلت اللي هي احساس المسؤوليه شعور المسؤوليه باتجاه المكان ما احنا ما عندنا
1: هم يجون هذا
0: اي هم
1: انت بالذات يجون ينظفون يجون تقول باب يا ما اعطينا 10,000 حتى نشيل زبالتك
0: ايوه بالضبط اي
1: شيل زبالتك عافيه في ناس عايشه على ناس
0: نشيل زبالتك هو
1: يشيل زبالتك
0: مع العلم هو كشخص ما يشوفها زبالته يشوفها زباله وذا هذا هو شخص لازم هو جزء من
1: يشوفها مو شغله ولا هذا شغل البلديه
0: عافيه
1: ما له علاقه شارع
0: هي احساس المسؤوليه مصطفى اكثر مما انه هو يعني
1: ناس حجبوا انت لا ما تبدي مني احنا مو كل شيء والله ها والله الدوله شو
0: تصير لا لا هو احساس مسؤوليه الفرد هذا الدوله ما تعطيك اياه لا تعطيك اياه مدرسه لا تعطيك اياه تربيه لا تعطيك ما تعطيك اياه انت تحس بالمسؤوليه باتجاه له هي عمليه تنظيم الكل يشترك بها اذا مو كل يشترك بها فما تقدر انت ايد واحده ما تصفق
1: وانا شوف شك واحد والله. عفوا يعني
0: والله.
1: يعني وسخ برا وسخ ببيته
0: ايه مو شرط تلقى بيته كلش نظيف بس هو ما يهمه ما يهمه موضوع الشارع شو بيصير بي ما يصير ما عنده احساس بالمسؤوليه
1: يعني ما يمكن اختلف وياكم هاي لازم يعني شوف الطبع غلاب النظيف يظل نظيف يعني اوكي ممكن يسوي شيء بس يعني يظل
0: ممكن نظيف في بيته اللي مرته تكتله عادي او امه ترزله او هي امها ترزلها والله او رجلها يحكي عليها بس بالتالي بالشارع ما حد يحكي عليك ما عندك
1: اي ما حسيب ما ماكو
0: حسيب ماكو بينما انت هناك يعني راشدات تشتغل بالبيت عادي فالكل يستلتزم بينما
1: عندك مثلا طب وش تزع ملابس تقوم تزرع بهم بالبيت هنا بالهول شويه
0: هنا شويه يجي صحن الطعام
1: تعبت
0: يلا ما
1: والله
0: يلا ما تسوي يا حياتي مو زينه مصطفى ما يخالف
1: شوف بالمناسبه انا عبد المجيد عبد الله كنت ما احبه والله طلعت عدة أغاني
0: غلطان
1: يعني أنا كنت مضيعة شو ما كنت مضيعة قبل أنغام
0: شو اسمه عبد المجيد عبد الله من أغاني جميلة اللي هي مال لا مال حفلات مال جدة غير مال
1: جدة واحدة ترند يا ابن الأوادم أو هيك شيء
0: يا ابن الأوادم هي طبعا هسه قال أحمد
1: يا ابن الأوادم كلش حلو يعني للأمانة هو لا شكل لا هاي ما يساعد أبد بس يعني لا
0: إحساسه يجنن
1: لا صدق إحساسه يجنن
0: والله إحساسه خبل عبد المجد عبد الله بمناسبة سمع بطريق مفتوح
1: صدق
0: هاي الثالثة
1: حلو هاي المعلومة حبيتها يعني زي الطريق يعني مرات
0: جميل
1: هذا مال اكثر شيء هيثم
0: لا كابا. اخذ حفله مال عبد المجيد وروح الزم السريع اي احمد عنده قراص مال روح لاي مكان اي اطلع شوف لك درب
1: لا اليوم الازدحامات ما اعرف شكو
0: ما اعرف اليوم صدق اليوم ازدحامات
1: ما اعرف ليش ازدحامات ما ادري مع العلم واذا احد انا ما شايف ازدحام من ذاك الصيف
0: قفله طيب ابو الصوف انا اشكرك شكر جزيل
1: انا اشكرك قلب
0: ممنون حبيبي القلب تحياتي لك من خلال مجموعه السلبيات اللي حكوها المجتمع او ظواهر او الافراد اللي حكوها هسه مستمعينا الاعزاء عن مجموعه من الافراد اللي هم لا يشعرون باي مسؤوليه هو هذا كله يشترك في جانب واحد الى اننا لا نشعر مسؤولية باتجاه هذا البلد أو حتى باتجاه الآخرين. إحنا من الأفراد أو الفرد العراقي هو جدا أناني، إحساس المواطنة ما عنده. أنا أعتقد يعني هاي المعلومة إذا متأكد من أحمد أو لا ما أعرفاني بصراحة، لكن درس الوطنية أعتقد إن شاء الله. وكانت الحجة إلى أنه هذا الدرس هو واحد من الدروس الخاصة بالترويج للنظام السابق، ما نخص لو أنتم سوينا واحد جديد على الأقل، بما أنه أنتم كلكم ما شاء الله تفتهمون تخمطون خمط مو طبيعي، والمطابع ما وزارة التربية تشتغل شغال 24 ساعة على مدى الزراء الجوي. لو مسوين كتاب يتحدث عن إحساس المواطنة، إحساس المواطنة بحدة بس يحكي عن إحساس المواطنة، ما عندك شيء تتحدث أنت عن إحساس المواطنة وشلون الإنسان ممكن لازم يشعر بها، ندمج ما بين درس الأخلاقية ودرس المواطنة ويكون بشوية نوع من التهذيب بهذه الطريقة، ونتحدث عن ديننا مو عن مذاهبنا، عن ديننا الحنيف كيف يدفع باتجاه إلى أنه أنت تشعر بالمسؤولية باتجاه الأرض التي تعيش فيها. مثلا إنجليزي قديم يقول ليس المنزل أو ليس الوطن الذي ولدت فيه، لكن هو الوطن الذي تعيش فيه كريما. فبالتالي احنا قد نشعر بأننا كرماء في أنفسنا أو نحافظ على كرامة أنفسنا، لكن هنالك جانب كبير جدا إلى أننا لا نشعر بالكرامة باتجاه وطننا للأسف. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم، باي.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. القاضي ضياء جعفر ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. الكهرباء إلغاء الاستثناءات وقطع التجهيز للمؤسسات المتخلفة عن سداد الأجور. العراق يستعد لإطلاق خطوط بحرية مع 4 دول لتعزيز السياحة ونقل المسافرين. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المحادثات مع عمان بشأن الملاحة بمضيق هرمز. إعلام عبري: حكومة نتنياهو تنقل اجتماعها إلى ملجأ محصن وسط توترات مع إيران. توغل إسرائيلي في قريتين جنوب سوريا غدا دعوة أممية لوقف الانتهاكات. طقس العراق: أجواء صحوة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شكرا.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد يا الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني، أغاني، أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أمرا فهي القيم. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان

0: إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
0: أغاني وأكثر الرشيد FM.

رشيد اف ام 91.5 91.5

في خير وشر. إذا جيت أستاهل بالحيل، وإذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرة، وخطواتي اللي بين

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكبر والفرحه اكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم
6: 91.5.

0: حاجة، اتصل على الرقم 0780-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
1: موسيقى واكثر الرشيد اثار.

0: الرشيد فهم إذاعتك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. ألف تحية إلى كل الأصدقاء لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964771114115. أنا طبعا يعني هواي مشتاق لكم للأمانة، وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. اليوم راح ناخذ موضوع إن شاء الله يا ربي يعني ينال إعجابكم. أكو مقولة كلش أحبها للأمانة، يقولك مو كل شيء تسمعه تصدقه، مو كل شيء تسمعه تصدقه، يعني مو كل حكي ينقال هو صدق. مرات احنا مع الأسف يعني البعض يعني انه احنا مثلا سمعنا انه يابا اقول لك يقولون هذا المكان اكله ما طيب، هاي خلاص بقى ما حد يروح. يابا يقول لك هذا الولد مو خوش انسان، بعد ما حد يلتقي به. لا هو يجوز كان تعامله وياك يعني او يجوز لك ما حبك مثلا، يعني يجوز هو وغيرك لا هو يتأقلم وياه حتى لو هو كان شخص مو زين. اكفد شغله لازم يعني نفهمها، انه بشر ممكن يصحوا له الكيمياء، هاي يعني حديثا يصحوا له الكيمياء، هي احنا نقول القلوب، انه ما متراهم وياك بس ويا غيرك يتراهم. يعني جوز انت مثلا ما تتراهم وياي بس تتراهم ويا عموري وهكذا. مرات على مكان معين، مو شرط بس انسان، مرات على مكان معين واحد يقول لك يا معود لا تروح لهذا المكان، الشاي مالته يلعب النفس وما اعرف ايش وما تقدر تطبق ويسوي لك اياها، عبك ما ادري وين رايح. لما تروح تلقى ذاك الملقى، تلقى الشيء حلو والشاي طيب وإلى آخره. يجوز بذاك اليوم هو كان مشغول، يجوز بذاك اليوم هو كان وضعه مو زين، يجوز بذاك اليوم كان صدقك وزحمة، كان أكو لا سمح الله حادث. فإحنا نحكم على الأشياء بدون ما إنه إحنا نشوفها بالضبط بالسمع. والله أني سمعت يقولون أنه هذا المكان مكان غالي، أيه طبعا احنا نبني أحكام ونقلب الدنيا، ياب هذا المكان قالوا ترى نار.

0: بس اكو بيهم اكو بيهم هواية يعني يعشق الشيء الاماكن اللي بيها صيد وبيها ما ادري ايش اكو. اي والله عندنا اتصال له
1: من يوم الغبت عني نصبت شادر حزن بشوفتك قلت اعزلك.
0: يا حبيبي يا ابراهيم شلونك؟
1: شلونك حبيبي؟
0: حبيبي ابراهيم يا هلا بيك.
1: مشتاقين الك والعمر اللي مرق على رسالتي اللي صار لي يمكن شهر داز وياه.
0: الله يسلمك.
1: عمي طلعت عمر من اليمن انت ترد وتجاوب بس عمر ما شاء الله عليه ثقيل.
0: لا يجوز يعني يجوز عنده شغله يجوز عنده شيء.
1: يعني يعني ما اجى التليفون
0: عمر بيدي عمر يباوع بالتليفون يقول ما داز شيء.
1: اجن بيت
0: الولد يا اخي خطي الولد يقول هي والله كل شيء
1: البصمه اللي دزيها اون لاين
0: والله ما ادري
1: شلون. خلينا بين شلونكم انتم
0: حبيبي ابراهيم
1: تعبين حبيبي والله وينك شي ماكو انت ماكو انا ما في
0: لا انت ماكو انا موجود يعني
1: والله صحيح اطلع مرات في 10 ونص 11 الا لا اصل للبيت حجي التليفون يرد سنكتل معهم فاكهه دخان شويه واسوق
0: زين
1: النبو جبت برده
0: اي
1: من هاي اللي تكتم الضوء شايفه اللي بالفنادق
0: زين
1: تمام حكي فماكو ولا ذره ضوء يفوت اليوم تعال اسمع ضحك علي قعدت 6:30
0: اي حبيبي
1: قلت لي بعد وقت هاي الدنيا بعدها فجر
0: اي ها انت مسويها تعتيم اي
1: كنت غليت شنو زين المرور ما يحاسب اي والله العظيم حجي قاعد 8 الا ربع
0: اي هاي
1: الشمس برا تصلق صلق وانا يم الظلمه
0: اي هاي ذكرتني مره
1: بس
0: هاي مره انا اي العفو اقطع كلامك بالخير هاي مره انه يعني احنا صغار كنا وكانت بالتسعينات صارت حادثه فمن الخوف بتنا بيت جيراننا يعني كنا العائله والتمينا كانت تلتم العوائل يعني لو التمون ببيت فلان لو يا هكذا
1: فاهمك اكيد طبعا مشكله ولا فرح
0: اي فالتمينا كلنا ويعني يخافوا الوالد يخاف علينا فالتمينا فذول عندهم طبيعه انه يجيبون هاي البردات اللي يضوجون من الشمس فاتذكر نمنا كعمل الساعة 12 الظهر واحنا عبالنا الدنيا فجر
1: اي والله دعت مهمة زين النوبة التليفون كتب تعال شوف التليفون كم مرة داقين علي كذا ولا حجي ما احكي لك
0: الرقم اللي صار بس تحس نفسك عبالك عبالك معطل
1: اي والله العظيم زين شلونكم حبايب
0: شلونك
1: انا بخير اذا انتم بخير اسمع صوتكم بالخير حبيبي
0: حبيبي والله انت يابا مو كل شيء مو كل شيء نسمع عن صدقه
1: اي صحيح
0: مو لوني غلطان
1: اي صحيح بس احنا لسه صرنا بزمن مواقع التواصل الاجتماعي صارت اسرع انه وقلنا يعني بحيث الخبر يوصلك وهو بعده تازه يعني بالمناسبه
0: لا يعني في يوم يعني العفو نعم. مثلا في يوم واحد قال لك لا تروح على هذا المكان ترى ما حلو ترى كذا بعدين طلع مفد مكان حلو هادئ
1: وبالعكس
0: والعكس هو الصحيح
1: والعكس اللي هو صح انا بالمناسبه يعني ما امشي ورا هاي الامور بس احب اروح اجرب يعني احب اروح اجرب أكثر من مرة واحد يقول لي روح كذا هاي ما عيد الطرق لأن المؤسسة تقول خاصة بينشر خاصة بقطاع السياحة للأسف قطاع المطاعم هذا الشيء كلش يعني معروف
0: أي
1: يقول احكاية الصدق ليه بيت شدي مو
0: زين
1: ليش أروح وبعدين أنظر بوري هم ليش حتى أقول هذا هو مستفاد أنا بس أنا قلت لك صرنا بزمن ما شاء الله رأسا نصدق بأي شيء مع العلم وخبر كل شيء ماكو أو كذا أو هاي بس ما أعرف إيش يعني يمكن من الفراغ اللي إحنا نعيشه
0: صار يعني صار وياك هيك موقف
1: صار وياك هيك موقف حجي
0: شلون بالله احكي لي
1: ما أتذكر يعني إنه هواية بالمناسبة بصراحة إنه هواية

0: احد من الاصدقاء اروح المطعم فلان
1: زين
0: مطعم شكابي روح تونس الك
1: زين
0: جزاك البوري العظيم انا مرتب زين بحيث انا بالمناسبه يعني قلت له للولد الكابتن عندهم شو اسمه طبق خاص بيهم غدا
1: زين
0: ولا اطول عليكم
1: بالعكس
0: على مود صرف فائده للجميع
1: اي
0: يا ابو شوفني مفردات الطبق شلون مال مفردات الطبق
1: حلو هاي اي
0: الك
1: زين
0: شفت الصوره بصراحه كانت مخطوط خاطب العفو يعني انا خطيتي كلش الطبق يكفيني قلت له اوكي نزل لنا وجبه واحده كان يقول لا انتوا اثنين لازم تنزلون اثنين ليش؟
1: اي صدق ليش؟
0: كل الدنيا اي والله مع العلم مع العلم مع العلم مفردات الطبق الله شاهد يمكن تكفيني انا يا اخ عمر
1: هي اقول لك نفر من كبير يعني
0: بس هذا الطبق اي يعني نفر ب40 الله وياها نرجيله وكذا لا بس واحد يعني
1: يصدق والله على قولت عمرك قد معدته يعني
0: بحاب الصفه حاوي يدد صورك هسه المهم تعال انا راح انا اقول مميسر اللي فتحت لك لان بعد حساب المي ايش قلت طبعا من هذا الغازل كذا ها يعني الله يستر يعني قطه شمرت فلوس المي على الميزه طلعت هذا اللي سويته
1: مع الاسف انت اوكي انا افهمك بس شوف هي اكو شغله يعني احنا
0: نعم
1: هسه انت حكيت حكايه حلوه احنا مو كل شيء انه احنا نسمع يعني مرات واحد ترى هو ما متقصد انه دي مثلا دي ينصحك نصيحه ما متقصد ياذيك بيها بس هو شايفها بعينه حلوه عرفت شلون؟
0: ماشي بس يعني انا دا اقول لك يعني انت منزل منزل ليش تفرض علي؟
1: هاي اي بالضبط المهم القصد انه المكان اللي نصحك بيه ما عجبك
0: ما عجبني ويعني ليش هو نصحني بيه ما اعرف بعدين من رحت واجهت يا قلت له ها كان يقول ايه وشويه غالي
1: يقول من البدايه يابا ترى هذا المكان غالي
0: ليش حرجتني؟
1: اي صدق ترى مرات واحد يعني
0: وبالنسبه ترى انا يعني عندي امكانيه انزل اثنين ولا يهمك
1: لا هي ما بيها شيء واحد يعني واحد عند يعني ظرف صار مثلا السيوله تاخرت الكذا الامور يعني بشر صارت روحة للطبيب هي غير هاي الحياه نحن نحكي واقع احنا
0: مو
1: سياره عطلت
0: دبيت انا جيت من الاسلوب مال كابتن لا استاذ التثنين موتنا مطعم وواجهه كذا شنو تحكي
1: هذا مسألة الأسلوب هذا هاي يحتاج لنا هواي للأمانة يعني
0: كل ما قلت إن المطعم أفتح الجامع أقول له ما أريد أحكي الله بس هي 65 مطعم
1: شلون العفو؟
0: ما كنت كل ما قلت إن المطعم نزل الجامع أقول له 5-6 كذا تقطوني وطفص حجي خدت المطعم شعبي داريت المعدة ب 25,000 شنو الا لوز
1: مو هسه مو شرط يعني شيء شعبي وكذا مرات اكو اماكن الانسان يرتاح لها يعني حسب انت مثلا تحب هذا المكان عندك ذكريات بي
0: صح انا اقول لك على مكان اروح له بس يعتبر دعايه فعوف مني الشاوب وفجمنا بعد بي سوي
1: ان شاء الله حبيبي ان شاء الله
0: على راسي حبيبي اسف للاطاله وشكرا
1: لكم جدا نورت
0: أنا الممنون حبيبي
1: حبيبي

0: قايل.
1: شوف هو اسم وحيد ببغداد يعني المفروض تعتزون به وتحتفون به.
0: على راسي
1: على من التراث يعتبر.
0: ما معنى صايل؟
1: جاي من الصولة بساحة الوغى.
0: أنت مصلاوي؟
1: أنا لا.
0: لعد؟
1: بغدادي أصيل.
0: إن شاء الله كل كل كل محافظاتنا من زاخو إلى الفاو.
1: الله يعزك.
0: عزيزين علينا.
1: أستاذنا العزيز. الله يخليك.
0: صايل.
1: بتعقب على الأخ اللي قبلي.
0: أي.
1: على شغلة المطاعم ببغداد.
0: أي.
1: طبعا يفتقرون الحاجة أستاذ مهيمن.
0: البعض من عندهم مو الكل. اي
1: البعض منهم واقدر اسميهم طبعا بالاسم.
0: لا لا
1: انه
0: ما يعني برضه يعني ما مسموح انه نسولف الاسماء. المهم
1: نعم يعني يفتقرون انه السياحه وفندقه صراحه.
0: اي خصوصا وياك اتفق وياك
1: خصوصا الجاليه العراقيه من يعني يكونوا قائمين على هذا الموضوع كلش كلش صراحه يفشل زين. مو مثل الشاميين مو مثل اللبنانيين يديرون هذه الامور يديروها بكل سلاسه.
0: تختلف الخدمه تماما.
1: طبعا جذريا تختلف. يعني انا من رواد احد المطاعم ذاك اليوم شفت الامور كلها اختلفت قلت له بعد نهائيا ما ادخلكم. زين
0: دقيقه شنو تقول لي الجاليه العراقيه؟ احنا بالعراق شنو الجاليه العراقيه؟ ما افتهمت.
1: سيطرات
0: شنو العفو تقول لي الجاليه العراقيه ما هو
1: يعني من يقودون الكاشيرية غير خدمه
0: الستاف. الستاف مو جاليه.
1: الستاف الستاف بالمطاعم بالفنادق
0: عبالي انه عبالي دا تحكي على المغترب. المغتربين ناس ترى راقيين.
1: لا لا لا بالعكس تعال المغترب المغترب اصلا يجيب لك فد شغلات تستقطبها من برا.
0: شنو تقول لي جالية؟ ما فهمني اياها.
1: اقصد كمواطنين عراقيين من يديرون هذه الاماكن.
0: اي مو الكل طبعا
1: السياحية.
0: اي
1: زين صراحة انا دا اشوفه كلش يعني شوف تفشل.
0: اكو شغلة هسه انت نوهت على نقطة. اكو شغلة.
1: اي نعم.
0: اذا ما بها شيء نتعلم خبرة من اخوتنا اللبنانيين من اخوتنا المصريين. ما بها شيء.
1: يستصعبها العراقي يستصعبها.
0: انت شايف الخدمه انت شايف العفو خدمه المطاعم المصريين شلون طريقتهم
1: هذا على استاذ. يعني احنا ما نقدر شلون اقارن لك. يعني هذول ما يشتغلوا بهذا المكان اذا ما عنده شهاده مال سياحه وفندقه.
0: من بغض النظر عن الشهاده شهاده لازم اساسيه ومطلوبه وانت نوهت على شغله صحيحه بس القصد حتى في اماكنهم الشعبيه هسه انا اباوع رحاله وفلوقات والى اخره وكلش يعني مركز بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: طريقتهم وشايفهم انا شايفهم اخوتنا المصريين في احد المطاعم هنا في بغداد والكافيهات شايف طريقته يحسسك انت جالس على المكان وكانه انه انت ملك
1: انت صاحب المكان.
0: لا يعني تشعر براحة يعني فعلا انت قاعد ترتاح.
1: مو احنا هي هذه النقطة اللي دنوه عليها.
0: احنا نقول يدللك.
1: يدللك كأنما المكان مكانك.
0: والله مو بس المكان مكانك تحس شيء مدلل يعني أمر يا باشا رأسا يقول لك.
1: بينما العراقيين اذا لزموا في اماكن شلون يتعاملوا وياك. سمعت هسه الاخ اللي قبلي يفرض عليك فرض.
0: طبعا البعض وان شاء الله 1% اكو ناس حلو قاعدين يتطورون من شبابنا الحلوه وزينين وخطيه وانا شايفهم وانا اشجع الشاب العراقي. انا اريده يشتغل اريده يعمل
1: اريد والله كلي تنريد بس صراحه
0: استاذ رايد لهم يتعلمون. هسه تنوهت على نقطه احييك عليها. رايد لهم يتعلمون يعني انا ما اجيب المقبلات واشمرهن شمر. مو
1: كنا
0: متعاركه ويا رجل عبالك كنا متعاركه ويا رجله بالقران.
1: الف رحمه على والديك. يعني انت تقدم خدمه او انا طالع جاي على مود اتلقى خدمه. انت مو تشمر لي الصحون الشمر.
0: عافيه هسه عمو يقول مثلا الطبق بارد مثلا يا بغير الياء لان اريد مثلا شوربه حاره. هي شوربه حاره
1: هو هي طبق بسيط يعني
0: اريد حمص بطحينه زياده. اقول لك والله عجبتني
1: والله يعني
0: زياده وش اسمه زياده شنو بعد قد ما
1: والله يعني انا تدري انصحهم كمطاعم يعني أيه. اذا يريدون ياخذون نصيحه اذا يريد يسوون خلي يسوون بوفيه مفتوح وهو شو ما كان هو ما راح يخسر بوفيه. مثل ذاك اليوم انا دخلت باحد المطاعم بوفيه مفتوح من الصبح لحد الساعه 12 استاذ مهيما يمكن الصحن او الطبق كله ما يكلفك 13 زين ده اطلع انا مستعجل ده اطلع تدري اجى السلفيه خلي نقول النادل مالتهم ليش استاذ وليش شنو خدمه ما عجبتك كذا يعني العفو ده يرجع عليه الصدمة الصوت
0: اذا لابس سماعه او اذا
1: لا ما لابس سماعه ومنصه راديو ابد ما فاتح السبيكر فظهر اكو مشكله بالاتصال فقلت لك اجاني يعني النادل خطيه يعني شلون ده يتوصل بيه انه الخدمة ما عجبتها كذا زين أني خادم نفسي بنفسي أني ما أخذ الصحن أني ما أخذ اللي أريده بس أنا مستعجل قلت له لا والله أنا مستعجل قال بس أطلب من وقتك ثواني رد خطية نزل فواكه هو جاب
0: وجاب حلويات قد بسيطة قد حلوة إيه
1: بسيطة ويعني بتفاليس ما تنذكر بينما مطعم ثاني دخلت مغيرين السيستم حولينا من الشاميين للعراقيين في مكان ما يا بنزلنا فلان طبق فلان طبق فلان طبق اجتني طبعا حتى النوادي المغيريهم بنغالية او كان تقول لي لازم تروح على الكاشير حاسب يلا تنزل الطلبات والمي اللي نزل قبلها هم حاسبي علي هنا ما هو كان ينزل المي فري وشنو قيمة المي زين وانت دا تحسب علي خدمة من تجيني الفاتورة بالنهاية الخدمة مالتك كذا
0: عافية
1: زين شنو اللي اختلف حدا ما بدأ شنو اللي صار
0: عافد يوم قاعدين أنا وعموري على مكان مال مشويات فهم نعم. قال حاسب وروح قلت له يا بي زحمة احنا قاعدين وكذا وهاي قال مو على مشي قال بس يعفوهم وينهزمون مو هي أهم هم كارثة هم من يقول لك
1: زين أدري يعفوهم وينهزم وين ينهزم يعني مثلا أنا بوحدي هسه انت حكيت قتاني وعموري مثلا راح تقومون تركضون يعني
0: انا اقول لك ذاك مكان شعبي ومزدحم
1: ماكو هيك يعني انت تعال لازم تحاسب قبل كل شيء زيناني اكو زين اكو شغله ثانيه مال التقييم بالمطاعم كلها هسه اللي لازمين العراقيين يجيك في الدفتر مال التقييم مال الخدمه
0: نادر
1: ماكو نادرا اطلب احيانا اني اطلب ارد اقيم ادخلي علامه
0: للاستاذ
1: مهيمن ارد اقول انه هذا قدم خدمه هي
0: او اي اي بالنوت بالكذا اي
1: ماكو
0: انا كفت شغله للمطاعم بشكل عام بشكل عام اذا كانت عراقيه اذا كانت عربيه اذا كانت اجنبيه اكو شغله دي يسووها البعض من عندهم الواحد بالمية
1: اللي هي
0: كلش مو حلوه ولو انا طلعت من سياق الموضوع ذاك
1: لا كل بيها وانا لاحظن دائما أيه. انا ادخل المطاعم هواي
0: اي سلم اللي هي انه انت تحسب علي بطل المي عيب اني ابن الخير اني ابن العراق عيب
1: كل الزحمه لو اكو مطاعم تجيب لك الشاي مجاني والضيافه مالتهم مجاني زين انت تيجي تحسب علي بطل مي تلعب نفسي اصلا من القعده
0: يمك لا عيب انا
1: يعني انا ذاب لي مثلا 200 او 170 الف زين تيجي على مود 3000 دينار ولم مش دعوه 3000 هو صندوق ترى كله ب 900 دينار صار مهم ب 12 بطل
0: زين هذه سؤال يعني ولو احنا نعم. طلعنا قلت لك من الموضوع بس هو موضوعك حلو انت نعم. انت شنو تشتغل؟
1: انا اشتغل بتاع كله أنا موظف طبعاً راح أدوار الدولة
0: نعم
1: وأشتغل شغل خاص يعني لي
0: طيب زين راح أسألك زين. سؤال
1: جواب
0: شنو رأيك مثلاً أكو ناس أنه إحنا نقول مو كل شيء نسمع عن صدقه
1: نعم
0: أكو واحد يقول لك يابا هذا المكان روح له وأنت مأمن تروح لهذا المكان تتفاجئ تلقى هوسة صوت عالي ما ترتاح هذا وفق النظرة مالته احنا نصدق الحكي
1: ولذلك انا ما بديت اعتمد على احد من ينذكر لي هيك شيء ما اخذ بعين الاعتبار نهائيا
0: لازم تشوفه بنفسك مو
1: لازم اروح اشوفه بنفسي واقيمه بنفسي بحيث عندي عائلتي قاموا من يطلعون وياي النوبات يعني شبه انه يتحرجون من عندي يا ده انت ليش تتحرج انا دا ادفع فلوس مقابل خدمه زين انا دا ادفع فلوس مقابل خدمه قدم لي هذا الشيء واشلع عيوني، بس انت مو تراويني شكل مثل هسه من دا يقول لي جاب لي الكاشير شكل واللي قدمه شكل ثاني، هاي مشكله زحمه.
0: طيب
1: زين، عوفنا من هذا، نطلع عن سياقنا، نروح السياق الصيانات، ما صيانات بعالم السيارات. بتقول لي اخي هاي بيدك حاب وفوقك رب،
0: اليوم بما يرضى الله يعني، واللي تريده يجي. اليوم عند عتب ولامه لمه وحده.
1: لا والله انا مويه، انا صارت بيه يعني.
0: قول حبيبي. اي
1: زين، دا اقول لك استاذ مهيمن، انت شغلتك مقدم برامج. اوكي
0: زين،
1: شغلتك اعلاني، قدم لي صوره حلوه واخذ عيوني.
0: اسم الله عليك حبيبي. زين
1: زين، تجيني تقيدها علي كلي تو، انت ما مسوي لي اي شيء.
0: شبيهم صيانه السيارات، شبيهم
1: صيانه السيارات، يلعبون لعب كيفهم،
0: شلون بالله
1: اجتهاد اجتهاد والله. هسه انا عندي هسه حاليا
0: الى عشتي اقول شبيهم،
1: ابدل دهن مال جير طبيعي.
0: اي
1: يا ببدلوا لي دهن مال جير، هذا يقول لك انا ما انطيك ضمان، هذا يقول لك يقوم
0: اي ثاني مدي شاري تلقاها بالقاع. اي
1: زين ما اعرف يعني، انا دا اجيك انت ابو مصلحه اخي العزيز، هاي سياره يمك وسويت سياره يمك، شوف لي شنو الاجراء اللي تسوي.
0: يابا نظفت تويتر مال سياره، هاي سيارتي نظفت التويتر مالتها زين، انا اسبوعين افتر اريد بس احد يبرمج لي اياها.
1: اي يقول لك ما انطيك ضمان، زين شنو ما انطيك ضمان؟ زين الدعايات مالتكم والنشر على الفيسبوك وعلى غيره
0: يعني،
1: وعلى
0: غيره يعني. ترى سيارتي بسيطه يعني، مو مال ما تعرفوا لها يعني، ترى مو بوغاتي على قوت عموري.
1: فرحنا على والديك. زين وجاكم سيستم وجاكم نظام وجاكم حاسبه.
0: انا ذاك اليوم واحد فاجئني قدامي قاعد يطب على اليوتيوب يتعلم.
1: هذا انا احييه.
0: اي ما
1: يطور من مهاراته.
0: اي ما يخالف، هو قاعد يصلح سيارتي قاعد يطب على اليوتيوب يتعلم حجامه بروس اليتامى.
1: واكو بيهم ناس تطور واكو ناس لا والله.
0: شي يطور هو قاعد يمي انا واقف قاعد يصلح، ما دا يعرفوا السيارة ليش قاعد تختلف.
1: ايه احنا مشكلتنا بتحديد العطل، سابقا انا حاشي لك بهذا الموضوع وارد اعيد لك اياه واكرره، تحديد العطل عندنا مشكلة بالعراق، بالوكالات نفسها ما دا يضبطوها.
0: لا وشوي خلي شوي يعني، من باب الكوميديا هو دا يفتح الفيديو وكان تروح ايده على غير فيديو، طريقة تفليش الكرات بالبليارد. قلت له شنو؟ قال لي لا ابو ايدي راحت على البليارد. صدق كذا؟
1: اسمعي يا استاذ مهمه، احنا والله طلعنا بعد من الموضوع. خليني احكي لك فد شغله شفتها وقلت لك اني انتبه عليها. ذاك اليوم دخلت على تاجر
0: بس حلو
1: عراقي يشتغل بالسكوترات. ثق تدري اللي لقيته جايب الاستاذ مال الصيانه، يمكن اتصور صيني او ياباني. قلت له هذا شنو؟ هم كان يقول لي هذا ابو صيانه هنا، خاف يطلع عندي خلل. جبته منك لان العراقيين ما يشتغلون صحيح
0: مع الاسف.
1: والله العظيم
0: هو تاجر العراقيين اذكياء، بس مع الاسف الخير يخص والشر يعم.
1: والله خاف احكي لك
0: لا خليني نهدي لك اغنيه حلوه.
1: الله يسلمك.
0: هلا وصايل حبيبي.
1: الله يسلمك حبيبي.

0: زين عندنا اتصال. الو الو الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
1: السلام عليكم شلونك؟
0: يا هلا هلا بيج تسليم شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: انت بالاصح اسمك تسليم لو لو لو شنو؟
1: انا اسمي سبحة.
0: انت اسمك سبحة لو تسليم لو شنو؟
1: لا تسبيح.
0: تسبيح تسبيح يا هلا بيج. منو سماش تسبيح؟
1: هذا سميت السنين، هذا مو اسمي الحقيقي، بس انا من اشتراك السنة ساعات.
0: نعم
1: يعني عشان غيرت اسمي.
0: يعني ممكن نعرف يعني اسمك الحقيقي لو ما يصير؟
1: اي اسمي الحقيقي هند.
0: ها يا هلا بيج اخت هند، هلا بيج.
1: بابا اخوي والله
0: ها شنو تعاركوا؟ شنو انت
1: روح شويه واجيك.
0: ايوه
1: الو
0: الو الو يا هلا. ايه
1: استاذ يعني الموضوع يعني الاشياء اللي تعجبنا والاشياء اللي ما تعجبنا.
0: زين
1: يعني الاشياء اللي شلون يعني احنا ما نعتمد على كلام الناس.
0: لا انه مو كل كلام ينقال هو صحيح، لازم يعني مو كل كلام نسمعه لازم نصدقه.
1: يعني مو كل شيء نسمع نصدقه، بس احنا شلون نتاكد بنفسنا؟
0: اي يعني هسه شلون مثلا هسه احنا نسمع صارنا مثلا كذا مثلا فتره نسمع انه انت اسمك تسبيح، انت طلعتي اسمك هند.
1: استاذ انا اسمي اناهي، يعني اسمي
0: شلون؟
1: هو مرتب اناهي.
0: ماذا اسمه؟
1: مرتب. هو اسمه مرتب مو عند اناهي.
0: مرتب شنو؟
1: استاذ ال ال ال ال اتصل بنفسي، انا رايحة اتصل بنفسي مثل الاغاني، اعطيك مثل الاغاني مهيمن؟
0: لا العفو، انه مو كل شيء نسمعه نصدقه، بمعنى انه اليوم قالوا التسبيح قالوا الهيابة روحي لفلان مكان يبيع ملابس رخيصة تروح تلقى الملابس غالية، هذا قصدي. صار وياك هيك موقف؟
1: مهيمن هي اهم من ترى اللي تدخل فيها الاغاني، يعني مثلا يقولون اغنية معايا اغنية ما
0: حلوة. انا قاعد اسمعها ما حكيت عليها.
1: قاعد اسمعها مهيمن.
0: نعم.
1: أنا أقول لك الأغنية غير أسمعها، يلا أنا يعني قالوا لي هذا المطرب ما يعجبني غير أنا أسمعها.
0: صحيح أتفق. يلا
1: مثلا مثلا المغني رحمه رياض فاتحة مشعل، يعني هم
0: يقولون صوته حلو لبنية، بالعكس
1: لا ينتقدوها. إيه ينتقدوها يقولون صوتها مشعل. أنا أحب أغانيها، هم شنو العلاقة؟ أنا أحب صوتها، أنا أحس صوتها هو يعني شلون يعني صوتها يعني شلون مثل والدها الله يرحمه.
0: نعم
1: يعني صوتها حلو.
0: نعم
1: كلام الساهر ينتقدون صوته، أنا أحب كل الأغاني، كل أغاني كلام الساهر أحبه، هم شنو العلاقة؟ من أنت تقول إنه يروحون الساعة الثالثة على الشوية يقول لك أنا أحب في المطعم.
0: لا هو مو انتقاد، أنا اليوم يعني ضربت لك مثل صحيح على الموضوع، هذا مو هذا الشيء اللي قاعد تحكي به. هذه مسألة أذواق اللي تقولي، هذا واحد.
1: لا بس معينة الأكثر من هيجي الأكثر من الأكثر من هاي الأشياء يقولون هذا كان فلان ما حلو، تروح تلقيه الله شكد حلو يحبك والله.
0: ايه؟
1: يقول لك خلقت ها؟
0: اي نعم
1: يقول لك خلقت ايش حالها، بس هو يطلع كلش حلو. او مثلا واحدة يكون
0: انا طيب طيب طيب وصلت وصلت وصلت الفكرة، لكن بس انه خلي اعيد الموضوع من جديد وننتظرك على النصف الثاني. يا هلا بيج. طبعا الموضوع مو هيك شيء. يعني وين راحت على القيصر، وين راحت هذه اذواق، انا اليوم راح مريضش عليها. لا هي مو هيك الفكره يابا، انه اني اسمع واحد يقول لي يابا ترى فلان مكان بضاعته كلش غاليه، كلش غاليه، هو مقتنع انه هذه البضاعه غاليه بس هو ما يعرف مثلا او ما يدير بال انه الحاجه اصليه. صح صح صح صح صح بالضبط بالضبط عموري. السيارات بالضبط، واحد مثلا اذا نجيب مثلا احنا دائما نسولف عطور وهالامور الحلوه، انه واحد لا هذا العطر مالته ب $100، لا هو ب $100 دا يبيع علي انا العطر اصلي، يقول لك ايه انا اخذ العطر ب 5000، هو ما يدير بال للعطر اذا كان اصلي او مو اصلي. اكو ناس تسميه ريحه هاي فوقها، والله يضحك عموري. راح اروح الى قالب استراحة إلى النصف الثاني، فمو كل شيء نسمع عن صديق. خليكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. أكو واحد مختفي من أصدقائنا وأحبابنا اسمه محمد من كندا. ليش اختفيت؟ بس هاي دفتهم ليش اختفيت؟ يعني هاي السالفة اللي أنا هاي السالفة اللي محيرتني. يعني كأس العالم وخلاص هي فوقها، يعني النوبة ثقيل. إيه ثقيل. عندنا اتصال. لو
8: ألو، مساء الخير.
7: مساء الورد يا هلا.
8: شانك عيني
7: يا هلا.
8: طبعا داسوب وكلام اللي قبله اللي هو الشخص اللي عيش على الإدارة والمطاعم كل شيء استفزني.
7: استفز حضرتك بالبداية.
8: أي والله بحيث يجيك تدعم هسه واحد والله من داسوب وأدوك عليك وبجع لي
7: ورد. لا
8: مو مفهوم صدق، مو كل شيء للسمعة صدقك
7: يا أبا. يعني أول شيء ارتاحي.

0: وعلى كيفك.
1: لا لا لا لا, لا. شلون ارتاح؟ احنا نص شبابنا قاعدين كاتلهم الجوع يشتغلون عماله. نعم. وهو تحدد لي على بطل مي وانت تساعدي انت الان.
0: لا لا لا لا, انا ما اساعد, انا دا اقول للبعض من الناس.
1: من قبل كانت الفنادق ميليا منصور ومرجان وغيرها. نعم. كانت كلها. نعم. مختلطه. نعم. ونصهم الشعب عراقي. ليش؟
0: اول شيء
1: لان اكو اكاديميه.
0: اي اي اي, لان لان اكو تعليم, اكو ترتيب. إيه؟ اني مع وين اختي, وين اختي العزيزه؟ دقيقه بالبدايه الله بالخير عليك.
1: اللي انا مرواد الطاعم كلهم لبنانيين.
0: منو ويانا؟ منو ويانا؟ على كيفك, ارتاح.
1: دينا العزاوي.
0: منو؟
1: دينا العزاوي مديره الشركه, مديره مفوض شركه سفر وسياحه, خريجه سياحه.
0: هلا بيك.
1: زين تدري اكو اسماء.
0: هلا بيك هلا بيك هلا بيك انت اختنا. بالعكس, النوبه هسه النوبه هي اختصاص, وانا هذا فشي يسعدني. بس على كيفك.
1: اكو شيفيه اسماء, والله اسماء قعدوا بالبنت.
0: اول شيء زينه. نعم. اول شيء انا احييك على عراقيتك, والله العظيم.
1: طبعا المجد
0: لا لا لا, احييك على هاي الروح الحلوه. بس احنا دنقول وين اخوتنا, وين زينه؟ زينه زينه.
1: ليش؟
0: بس اسمعيني على كيفك. انت ما متابعه برنامج. إيه؟ هاي اول مره صح؟
1: ايه برنامج دا يقول مو كل شيء تستمع تصدق.
0: احنا دا نحكي على غير موضوع. اسمعيني بس اسمعيني. انت تخليني انا اسولف له بس لو ما اسولف.
1: اوكي سولف اعطيني مجال سولف. سولف شو تقول بالسولف يعني؟ تريد تقول للعراقي والله يشمر الاسم؟
0: شنو؟
1: والله ما مفهمه. انت ما تدري الاونر شو يسوي بالناس.
0: شلون؟
1: ما تدري انت الاونر او المطعم.
0: نعم.
1: ما تدري شو هين الوينتر. ما عامله مثل اللبناني يحضر له السكن ويحضر له الشبس ويحضر له فلوس والتبس لهم.
0: ماذا نحكي على العماله؟ ماذا نحكي على العماله اختي العزيزه؟ اختي العزيزه دقيقه دقيقه دقيقه بس على كيفك. على كيفك وترجفين على كيفك اختي العزيزه.
1: اقول لك شيء استاذ سلطان على طارق تدري شو يقول؟ نطرب على الغريب. صدق احنا نطرب على الغريب.
0: اسمعيني تحياتي لك انت وسلطان. بس اسمعيني هسه انت لو تسمعين اكو شيء الانسان يسمع يا اختي يسمع وبعدين انت جاوبي براحتك. اولا البرنامج مالتنا هو برنامج منوع. احنا دنسولف دنقول البعض. من اقول البعض يعني انه انا ما داحكي على فئه ولا اعمم, لان التعميم من صفه الجهلاء. صح لوني غلطان؟ صح لوني غلطان؟ أنا دا أقول التعميم أنا إذا أعمم ما يصير أعمم. أنا دا أقول بعض
1: يا بعض. أنت كنت على أغلبية. هو طلعنا الصفر.
0: ماكو شيء اسمه أغلبية. لا لا لا أختي الريكورد موجود وطلع لك إياه هسه. إحنا دا نقول بعض من الناس, بعض من الخدمة. دا نحكي عن يا أختي ما يصير. إحنا دا أقول بعض من الخدمة.
1: عاملة من عماله مثل ما تعامل الاجنبي, والاجنبي طبعا لازم يدوس على نفسه.
0: زين زين زين زين زين زين زين زين زين راح اقول لك على شيء راح اقول لك على شيء. امنيتي وخلي الناس يسمعون هسه يخابرني واحد من اخوتنا العرب وراح يزعل, وخلي يزعل مع احترامي له. خلي اقول لك على شيء. امنيتي نطوع هسه نتسعى من اقول دائما جاء البعض يخون, البعض مو خوش انسان, البعض مجرم. انا من شيء اذا واحد قتل سمح الله او واحد جرم, هل العراق انهم مجرمين؟ سؤال.
1: والله انا اتصور لك الشباب اللي عليه قاعدين بالمطار.
0: لا لا لا لا لا لا لا زين لا لا ما ارضى انا كعراقي. اسمعيني زين عزيزه, حتى اوضح لك الصوره يا اختي. هسه قاعد اوضح لك. بس اسمعيني اختي الغاليه. اسمعيني لو لا
1: الاجنبي
0: شلون
1: ممكن
0: تنزل مختلفه. شلون
1: تطيل الوحده الوسريه.
0: دقيقه

0: اولا اولا انا ما ادور حوات ما بهم بخشيش كفار ما يصير اختي انا العراقي يسوى الكم كله زين
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله تسمعيني اه شلون شغله اسمعيني اختي
1: امانه قاتل الجوع وجبل شباب لبطل المي
0: ده نحكي البعض اختي العزيزة المنظومة بالعمل ادنا خطأ اختي العزيزة ده نحكي على اخطاء ما ده نحكي ايجابيات اكو ناس او يعني راقين كلش اكو مثل حضرتك متعلمة اكو ناس ما ده نحكي ناس الايجابيين اختي
1: انا عندهم بقى ايش يشتغل في دول امرك يا مورد مو موظف
0: شون؟
1: انت مش تبغى عينك موظف هذا اللي هيك
0: احنا نحكي يا اخي العزيز احنا نحكي هو انطائي شلون عفوا ما تسمع اختي اختي دقيقه يعني اذا بس اسمع بس خري اللي سمعه عمود اقرب الناس شو تسمعين لا هذا هاي انت انت معناتها انت دقيقه اطلب منك طلب اخو اطبق يعني بسرعة على صحه اطبق بسرعة
1: بقيت هاي عندي لا تسال الانسان اللي توصلها ايش ما قاعد تقيد وصاي عراقي
0: شلون شو شلون
1: ما دور العراقيين
0: اختي انت اختي عزيزه منو يجرى يدوس على من بلده هذا بس ما عنده شف بعد شنو اللي اقول لك اياه وترجعي مره ثانيه تصيحين ومره ثانيه تفعلين يا اختي يصير احنا نحكي حاله سبيه يعني واحد يصلح السياره ها واحد من المصلحين كذابين يصلح السياره زين ويفسخ المرك ويعوفه هذا الداعي عليه دا اقول الكل دا اقول البعض وارجع لك بالبيكور دا اقول البعض يا اختي شلون
1: أكاديمية نعم. أكاديمية
0: جيبها للحق هذا نداء من أختنا زينة هذا نداء من أختنا زين عزاوي أنه المفروض إحنا نسوي أكاديميات أجنبية أكاديميات بناس من أكاديمية فرنسية لتطوير مهارات في السياحة في الطبخ يلا علوة الله ويدك علوة بالعكس طرح لطيف وفكره حلوه ان شاء الله يا ربي كل العراقيين يكونون خريجين فرنسا يكونون خريجين امريكا الله يسلمك
1: يعني تقول
0: لي اسمع
1: لك يعني والله
0: ناس صار هجوم اليوم ما عندنا لا اخذنا العزيزه زينه بس اسمعي عليك ايش انا اسالك سؤال انت يعني صلى عليك ضغط
1: لا
0: ضغط يا دير بالك يا بدنا نقول البعض هاي شلون شغله هاي شنو ها دينا قلبنا
1: والله على كل
0: يا ما تصلح نبي شلون يبا اقول زينه انت مع كل احترامي لك انا تعطيني اخوك لو لا
1: والله
0: خوي على اسي انا مستحيل مع كل احترامي لو ام تجي اللي هم امي روح من الدنيا ما ممكن تقول الله بالعراق ليش؟ لان ما احد يحب يمكن بلده وطني هذا دائما اقول من زخو الى الفو انا احب بلدي يا اختي العزيزه الله يعلم بالنفوس شنو انا اعلام دا اقدم رساله اسمعيني انا اسمع مع رامي مو انا اذن اليوم تقول لي لو امي تقول لي عمر تقول لي المدير مالي اذا تقول لي لا عراق فوق عراق فوق عراق فوق كل مع احترامي لكل دول ولكل الناس انا وطني هذا العراق عراق وبس ف يا اختي العزيزه انت اليوم قولي هالله بالعراقي احنا ننتقد حال العراقي ما يريد يصير مجرم العراقي ما يريد يصير متحرش العراقي ما يريد يبرع يباوع على مات اخوه العراقي ما يريد يصير مرتشي العراق هذا انا اريده يا اختي شلون شلون شلون التعليم بالنقيض بالاعلام هذا اللي انا قاعد اقول العداء ايش انت الام اللي فسخ المحرك ويقلزم ويقول الله وياك واذا بتسمعني موتي بنيه

عمي يابع وفي المطاعم النوبة النوبة لا احنا دا نقول البعض، يعني انا دا اقول البعض اللي يصلحون سيارات، طريقة الطريقة انا دا اقول هي المفروض المفروض هسه يمكن المتصلة زينة انه هي عندها خبرة بالمجال السياحة، المفروض يكون عندنا ستاف انه الطريقة انا دا احكي بيها، انه الطريقة انه انت الاتيكيت، عم احنا ما عندنا اتيكيت، نكون واقعيين ما عندنا اتيكيت، أنا هذا الدا أحكي بيه، ما عندنا تكيت، والله العظيم ما عندنا تكيت للبعض حتى ما حد يزعل، لأن أكو أماكن راقية ولا أماكن راقية نوبة طوب تدفع 400 دولار عمي 400 ألف بالعراقي زين، مو لوني غلطان الطريقة اللي أحكي بيها، يعني شنو ذاك اليوم دقيقة شنو ذاك اليوم راح أذكرها هذه الحادثة، وهذه أول مرة أذكرها، وخلي تسمعني أختنا العزيزة زينة وخلي يسمعوني الناس. لا لا لا ذيش المرة عموري بدون فاصل ثواني، ذيش المرة أخويا ابن أمي وأبويا، أخويا ابن أمي وأبويا سايق مال كية، مع احترامي لأهل الكيات حاجة حلو، البعض من عندهم البعض سايق مالكية وانت على باب الله، صار اختلاف بالرأي ويا اخويا، فاخويا ايش قال له؟ مو لان اخويا لا لا ما لي علاقة، لان قاعدات بنات موجودات، فايش قال له؟ قال له حسن اسلوبك، وفتح الباب ونزل هذا أخوي، لحق الأخوي وسحب عليه توثية لأن حس نفسه أنه هو صغر قدام البنات، أنا أفتهم هاي العقلية أفتهم، شنو رأي يعني؟ يلا انطوني هسه أحد يقول لي شنو هذه، طبعا وما أعتقد هسه أخوي إذا دا يسمع البرنامج ما أعتقد يقبل أنه أنا أسأله في هاي القصة هذه، بس هل انه الكل اللي يشتغلون بالنقل العام او المواصلات او النقل الخاص هم مخوش؟ بالعكس بهم ناس على باب الله واهل نخوة واهل مو، هل كل مستخدمين الطريق هيش؟ لا ده نحكي حالات في المجتمع فردية، وده نقول البعض بعض من الناس واحد من الناس، طلعت لنا اخت ويعني هسه تقول ايه والله ليش تنتقدون، يعني انا قايل زين، هل انا يصير اليوم كاعلامي اقول الكل العراقيين او الكل الفرنسيين؟ ثقوا واعتقدوا واحد من الف باء الاعلام مستحيل اقول كل الفرنسيين، هم مو بلاد بعيده، ما يصير اقول كل الفرنسيين ولا كل الاسبان ولا كل الإيطاليين، يعني كل إيطاليا تسوي بيزا طيبة، كل إيطاليا تعاملها زين؟ لا أكيد لا، إيطاليا بيها مافيا، إيطاليا بيها طوبة حلوة، بيها ناس زينة، بيها ناس كذا وهكذا، هذه الحياة. عمي على كيفكم، عمي على كيفكم، والله العظيم.

طبعا تحية إلى كل من تواصل ويانا، تحية إلى كل أصدقائنا وحنا وناسنا وأحبابنا. أكو فشغلة أريد أقولها قبل نهاية البرنامج. أنت اليوم من تسمع برنامج ودي يقول البعض من الناس ما حلوة صفة التعميم، وما نجي أنه إحنا نختلق أنه الطريقة الجمعية بالطرح، ومحل واحد انه يصادر رأي غيره، ما يصير. لا، احنا دا نحكي بموضوع، دا نحكي دا ننتقد حالات من المجتمع، ما يصير. مثل ما من قالوا ها في فترة من بالفترة بالتسعينات، الله يبعدنا عن ذيك الفترة، كانت الناس ما عندها سيارات. هسه الناس من صارت عندها سيارات، اكو ناس السوق سياقة حلوة، واكو ناس ده السوق سياقة تعبانة وبتهور وبرعونة وبإجرام. زين، هي يعني العلم هاي الكلمات موجودة ترى يعني بالقانون العراقي، يعني ما يعني مستحيل لحد يتوقع انه انا اروح بغير مجال ابدا. بس اللي دا نشوفه كارثة، اللي دا نشوفه استهتار، اللي دا نشوف حوادث حدث ولا حرج، والله يحميكم. هاني من أجي أنتقدها، واجبي الإعلامي، واجبي أنا كمهيمن، واجبي ورسالتي الإعلامية. أنا الإعلام مو جاي أنا مثلاً اليوم أقعد بس فقط، أكو بعض اللي حاسبين نفسهم إعلاميين أو حاسبين نفسهم إعلاميات وإلى آخره، يحجون بأمور بسيطة أو يحجون بأمور ممكن عبارة بس عن أشياء ما لها معنى. أنا دا أنقد حالة، أنا دا أخلي إيدي على الجرح. تعال أنت من أنطيك فلوس ليش ما تصلح السيارة زين؟ شغلة تقول أنا أعرفها وتطلع أنت ما تعرفها، ليش؟ دا أحكي حالات فردية يا ناس، أنا ضد العقل الجمعي، ضد الرأي الجمعي. أنا ما أحكي، ما أقول الكل. ليش شنو يعني شبابنا من راحوا الأوروبا وتبهذلوا وعبروا بحر، ليش هذا شنو؟ هذا شيء حلو يعني؟ جد يعني سؤال، أحد سيسألني يعني هذا شيء حلو؟ ناس هاجرت، ناس تأذت، ناس انقتلت، ناس إلى آخره، هذا شيء حلو؟ لا طبعا. بس أنا اللي أتمناه إنه إحنا نتطور. أول وحدة من الأشياء ومبادئ الأشياء، يمكن يسمعونا مستمعينا ومستمعاتنا، أول شيء إنه إحنا ما إنه رأساً هذا الـ الأعصاب والطريقة، لا، نسمع ونناقش. إحنا برنامج مناقشة مو حلبة مال ملاكمة، لا، نناقش. إحنا المذيع إلى قدسيته والاحترامه، من دي يقول المذيع البعض من الناس، خلاص أنا عمر دي يقول لي مخرج، دي يقول لي مهيمن، بعض من الخبازين إيديهم مو نظيفة من يقدمون الخبز، أحترم رأي. لين قال بعض، ما قال كل الخبازين، أكو فرق. أنا سنين أنا حاور الناس، حاورت الطبيب وحاورت الكذا وحاورت كل الكل، أعرف المن أحاور. فهذا اللي نقوله، شكرا لي كل من يتواصل ويانا، وأتمنى حتى اللي يخابر ويتصل تكون طريقته حلوة بدون ما تكون طريقة تهجمية، لأن بالتالي نحن كنا أخوة. مثل ما أنا قاعد أقدر ودا أقول فلان أنت أخويا، فلانة أنت أختي، مفروض المقابل يقدر شوية، خلي نقدر المقابل. انتم مو تحشون تقولون المفروض انه العراقي نكون لازم زين، العراقي يكون زين اول شيء لازم بالحوار، بالتعامل، بطرحه، بكل تفاصيله. تحياتي، في امان.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

تريدني أبعد وأخليك، يعني تريدني من بالي أنساك، لك لو أنت بحلم بعيوني مريت أحس روحي تذبني وتمشي وياك. هل قد ما عشقك تدري شي يصير؟ أذب شوف خيالك لو لمحته، تصور من عفتني بدونك بجيت ونشفت الدمع ولقيتك انت. شفت الدمع ولقيتك.

أريد بظهري أنا ألزق عيوني، وهسه تريد أعوفك أنا والغيك وغير فطرتي ومن بال شطبك. قريتك صفحة أولى بدرس الأشواق، غير أقدر أمل منك وقلبك.

مرة من فارق هالعيون حبيبي وداعتك اسأل علي أفت عيني تطيح وما تميت وشلت طيفك أنا وشديت بي وهي الغيرة بي تزعلك ليش قابل غيرتي محسوبة غلطة ثوبك لو تحرك الريح أنهار وقصان القلب وعليك حط وقصان القلب وعليك حط.

راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.